0: الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستورة نلف الدنيا وندور؟ رح نبلشوا الويك إند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت.

0: إنها الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد
1: ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي
1: وأنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت،
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: صباح النور واهلا وسهلا فيكم. صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا وين ما كنتوا. انا شرب السعاده واليوم كمان معنا المخرج الي أز، يعطيك العافيه الي. سوا منبلش احنا وياكم برنامج صارت ستة، ومثل العاده رح نترافق معكم للسبعة ونص بصارت ستة، بس صبحيتنا بتبقى للعشرة، لأنه بين السبعة ونص والعشرة بتكونوا مع ميراي مزرعاني ومع برنامج من قلب بيروت. نحن مبسوطين كتير أنه اليوم عم نترافق نحن وياكم بهالصباح الجديد. بدي أتمنى لكم أنه يكون نهاركم حلو ومليان خير وراحة. يوم الخميس 27 أب، يلا بلش العد العكسي لنهاية هالشهر. قبل ما نبلش نتواصل نحن وياكم ونسمع أصواتكم على 71-989-989، رح نبقى مع الوقفة الروحية حتى نقدم نهارنا للرب ولحتى نتكل عليه.
1: معا نصلي.

كل يوم يا رب هيك مبلش صباحنا نحن وياك بالنق وبالطلبات منك. اليوم بدنا نعكس الأمر. اليوم بدنا نشكرك. بدنا نشكرك أول شيء على النهار الجديد، على هالصباح الجديد، على نعمة الصحة اللي عم تعطينا إياها، وعلى كل نفس عم تعطينا إياه. شكرا يا رب على أهلنا، على أصدقائنا، على الناس يلي منحبهم يلي واقفين حدنا. شكرا على أشغالنا، على بيوتنا، على كل نعمة يمكن أوقات منعتبرها شيء عادي، بس هي بالحقيقة عطية منك أنت يا رب. اليوم ما بدنا نطلب كثير منك، بس بدنا نشكرك. شكرا لأنك أنت معنا بكل لحظة، بأوقات فرحنا وبوقت يلي بنكون تعبانين، بالأيام الحلوة وكمان بالأيام الصعبة. خلي قلوبنا تعرف تشكرك أكتر يا رب، وتعرف قيمة كل نعمة عم تعطينا إياها بحياتنا.

0: يا رب شكرا على النهار الجديد وإن شاء الله يكون نهار خير وبركة لنا كلنا سوا.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: يسعد صباحكم جميعا ومن بعد هالصلاة بدي لكم صلاة مقبولة إن شاء الله يكون نهاركم مبارك يكون نهار حلو وموفق على كل الأصعدة بالشغل بالبيت بكل خطوة رح تعملوها بها النهار.

0: سيرة الغنية السيدة فيروز عم تقلنا بتذكروا عن جد أوقات بقعد أنا هيك بيني وبين حالي، حتى امبارح كنت عم بحكي بالموضوع أنا وحدا، ليش شو عم بصير معنا؟ ليش صرنا ننسى أكتر؟ ولك بصير معنا قصص هيك كتير تافهة ما بنعرف ليش عم بتصير معنا. أوقات الواحد بفوت على شي غرفة معينة بالبيت بينسى ليش فات. أوقات بنمسك يمكن الموبايل بإيدنا بدنا نتلفن لحدا، بننسى بمين كان بدنا نتصل. يعني ما بعرف شو عم بصير معنا وشو هيدي الأسباب. هون قلت مثلا بدي أعمل هالشغلة، هلأ فوت بزيح على جنب، يعني شو كان بدي أعمل؟ أنا نسيت، برجع بروح بقعد. أو يكون ختيارنا، يمكن كترة التفكير، يمكن كترة الهموم، يمكن العجقة والزحمة اللي براسنا، أو يمكن لأنه حياتنا صارت عجقة وسرعة، كلها سريعة وكل يوم عنا ألف شغلة ورا بعض، يمكن هيدي الأسباب. أوقات بتصير معنا مواقف بتضحك، يعني بكون واحد حاطط الليونات على جبينه وعلى راسه وبصير يفتش عليها، بيكون يمكن مفتاح سيارة بإيده وبفتش عليه، حتى كتير أمور وكتير شغلات، حتى التليفون قدام نضيع التليفون ومننسى وين حطينه. انتو عم بصير معكم هيك او انا بس؟ هصير حالكم عم تلاحظوا انكم عم تنسوا اكتر من قبل، وشو اكتر موقف صار معكم بسبب النسيان؟ يلا بدنا نسمع اصواتكم، وينكم يا جماعة؟ عم بحكي انا وإلي لوحدنا. بدي أقول بونشور أول شيء لميلينا اللي عم تسمعنا. ميلينا رح تاخد فرصة طويلة، حضر لنا زنودك إلي. ميلينا بدي أوجه لها تحية، رح تغيب عنا اليوم، مش موجودة معنا بس عم تسمعنا. كمان بكرة ميلينا عطلة، الله راد نهاية الأسبوع، والأسبوع اللي جاي حضر لنا حالك إلي، كله رح يكون مع الزميل إلياز. دي جي اليدزي، عملوا له فولو على انستغرام دي جي اليدزي. يلا اصواتكم بدنا نسمع على 71 9 8 9 9 8 9. فاذا 71 9 8 9 9 8 9 من برات لبنان، اذا رقمكم انترناشنال نفس الرقم بس بتزيدوا الكود 00961 بعدين مفوت 71 9 8 9 9 8 9. بس في هيك الطلبين كتير صغار وأساسيين. أول شيء ما بدنا نزعج المستمعين، يلي عنده مشكل بتليفونه أو بسجل والإذاعة صوتها كتير عالي حده وضج بالفويس، فبكل محبة ما تشاركوا، وأهم شيء يكونوا المشاركات قصيرة وتقولوا لنا اسمكم تكون عم نعرف مع مين عم نحكي. يلا رح نبلش مع أول مشاركة.
1: بونجور شربول، أسعد صباحكم، أحلى صباح. هي أهم شيء لما بتكون أنت عم تحكي على التليفون عم بتدور على التليفون إنك وين حاطه مضيع على التليفون.
0: بتعرفوا ما بعرف إذا خبرت على الهواء، من شيء جمعتين ثلاثة كنا أنا وميلينا سهرانين عند سهرة بعشوت، بدي صبحه بالخير شوز أختي يعني توني أبي رزق، وتوني شغلته الدروبة اللي يسمعها الخبرية، كان سهران عند ناس وقالوا له إنه شربل وميلينا هون، اتصلوا فيه إجا قاعدين بقوم بيتصل بالجماعة اللي كان عندهم الساعة 11 بالليل، بقول لهم بدي اعذبكم تليفون مبين عندكم لانه نسيته عندكم او واقع شي محل، وهو عم يحكيهم من رقمه، نحن ما انتبهنا، يعني امنا بدنا نساعده لطوني انه بركي واقع هو عم ينزل من السياره، كل شوي تلفنوا للجماعه اللي كان عندهم يتصلوا فيه على رقمه يقولوا له والله يا انطون مش مبين التليفون عنا، شوف بركي نسيه غير محل، وهن عم يتصلوا فيه على رقمه ونحن قاعدين عم نساعده بنبش على التليفون وهو من تليفون عم يتصل بالجماعة. ليش بيصير معنا مواقف وعن جد أو ضروبة ومنخدها نحن بكل جدية.
2: بونجور بونجور شربين.
0: يا هلا.
2: بونجور إدي معك حنان.
0: يا هلا بحنان.
2: أنا صار معي شيء طريف أول ما خلفت. كانت بنوتي كتير صغيرة يعني ما كان عمرها كم نهار وأنا معودة بنيمها حدة. فنهارتها نيمت رتروت بتخد تبولة. فهيك انفراكسون دو سكوند غمضت عيني وعيت نقزاني عم صرخ وين بنتي وين بنتي. فكان أطفال عم يطلع فيها وجه مسفرة قال لي انت حطيتيها بالبارك تبعه. فكانت هيدي نسوة صغيرة

0: لون الايوبي جوني.
1: صباح الاحلى شربول. بس احنا هون حدك يا خي حدك هون مع طوطو من ميفول
0: الطاره. طوطو حول اذا حدنا عاملين لك انا وإلي ركوه كافيه دو برازيل ما بتفهم. انا بنبسط إلي بيشرب يعني بسيرنا ميلينا بحط لها فنجان الكافيه دو برازيل الصبح هيك بتمزمز على مهله وانجا بتشرب الفنجان. لا إلي بيشرب قبل ما نبلش 3-4 فنجين. مش معقول شو هالكافيه دو برازيل عن جد.
2: بونجور شربول، بونجور إلي، بونجور لأميلينا، بونجور لجميع. كلنا يا شربل كلنا صرنا عم نضيع وعم ننسى وعن جد هيدا الوقت اللي وصلنا له الله بيعرف شو عم بيصير معنا. إلي معك في ساعة صباح.
0: في ساعة صباحك إلي أقولك دب الخرف فينا عبكير.
3: سعد لي صباحك شربل.
0: هلا
3: كيفك اليوم؟
0: كتر خير الله.
3: تحياتي لإلك ولكل المستمعين. معك جورج من عاشور.
0: يا هلا فيك يا جورج. بتعرفوا لطوني صالح بعشوت
4: على الجمر لو بمشي حفا والنوم لو والله.
0: تفضل لك عدل. شو ردت علي؟ إلا البنت أختك تنطرني ما تولد قبل ما أوصل تهتم فيها. إيه لعيونك عدل دقيلن على البلوك أوبراتوار.
4: قلبي على الوفا لا جاوب
0: قليلن ما تفوتوها إلا ما أوصل.
4: زاد بعذابي
0: شربول. هيدا اللي عم بيصير معنا من بعد كورونا والفاكسان يلي عطونا اياه. شو قولك يا كارول؟ مش بعيدة ابدا.
3: صباح وصباح شربول.
0: يا هلا
3: يعطيك العافية. صبحك صبح مدامتك مارك سعيد يا خي. يعطيكم العافية.
0: شكرا شكرا جورج صغيب. تحية كبيرة لك. بتعرفوا بدي وجه تحية لكل المستمعين الأوفياء يلي كل يوم كل يوم. هلا بعرف الكل بيسمعنا بس في مستمعين دايما دايما بيحكونا كل يوم حتى بيحكوني بيرجعوا بيحكوا بعد شوية مع ميري. تحية كبيرة لألكن. بس مبسوط اليوم عم نسمع أصوات ومشاركات لأول مرة. أكيد أنتم بتسمعونا دايما بس يمكن أول مرة بتشاركوا معنا. يسعد صباحكم يا أحلى ناس.
5: شربول يسعد صباحك.
0: يا هلا
5: الله يخليك. والله في مرة صار معي شغلي يعني ما حدا بيصدقها. كنت طاهر من البيت معلم فت على البراد قلت أشرب قبل حطيت المفاتيح بالبراد وأخذت القنينة وظهرت ظهرت لبرا صرت سكرنا الباب وعشت أبرم وين المفاتيح راحوا المفاتيح ضيعت المفاتيح رجعنا فتنا على البيت معلم بعد شي ساعتين ما بعرف المدام شو عم تجيب من البراد لقيت المفاتيح بالبراد. ويسعد صباحك والله يخليك إلك ولأيديك.
0: ايه هيدي صايرة كتير يا جورج. تحية كبيرة لك. بدي أقول بونجور لميلينا. ميلينا عندها علاقة كتير قوية مع تضيع المفاتيح. ميلينا بتهلكنا. بكون عندها شغل وعندها شي بيرزة كبيرة بتضيع مفاتيح المحلات عندها. نبرم الدنيا مرة كسرنا دقينا لأبو اللبن إجا كسرنا الباب على الكهرباء ماشي رجعنا على البيت لقينا المفتاح واقع بقلب التخت غيرنا القفل والمفتاح الكهرباء ورجعنا لقيناه هون. انتم بتكون تشوفوا قصة النسيان ومفتاح الإزاعة. عم خبركم كم مرة رجعين أنا وميلينا من الأشرفية ساعة منروح عن زميلنا جوني الصديق على أدونيس ساعة منروح عند ميراي على فرح باب دايما حتى شوفوا كم مرة وصل على عشقوت على عجلتون وارجع من هيدي المنطقة على ميروبة لجيب تليفوني. مش لأنه مهووس بالتليفون بس أنا كل الإعلانات بتليفوني وكل شغلنا بالتليفون. يعني يمكن العمر يمكن التفكير يمكن هالهموم يلي عن جد روسنا مليانة فيها والعجقة يلي عايشينها هودي كلهم عم بيأسروا. بس بتعرفوا يمكن مش القصة انه صرنا كل يعني ننسى كل شيء. يمكن القصة انه مثل ما قلت راسنا صار مليان بكتير شغلات وهموم وحتى حياتنا صارت كلها سرعة بسرعة فما بعرف انه اذا لازم نهدى شوي لازم نرتاح شوي لازم نركز اكتر على اللحظة يلي نحن فيها لا نفكر لا بلا قدام ولا نتذكر اللي وراء.

0: بتعرفوا نصيف عن شو كنا عم نحكي؟ عن شو كنا عم نحكي إلي؟ عارف مني شو بدا والله تريحني. كل يلي عم يسمعونا كل يلي عم يسمعونا حابين يسمعونا أصواتهم على 71 989 989. امبارح سعرت من إلي اليو اس بي ماشي علقتها بالتليفون لأنه قال لي إلي بليز وعا تنسيها. كارول عم تقلي شربول المصطمع اللي حكيك نسي المفاتيح بالبراد. أنا ضيعت تليفوني لقيته بالبراد. شربول والله مش من فاكسين كورونا لأنه في ناس ما عملوا اللقاح وأكثر منا بينسوا. شو قولك يا كاتيا؟ كيف نيح أشوف؟ اشتقنا نطلع نزور مقام النبي أيوب بنيحة.
1: يسعد لي صباحك شربول وصباح إلي وصباح إذاعة أغاني أغاني ونهارك الحلو يا رب وأحلى صباح
0: إليو من حراج. التحية كبيرة لك دايما إليو. منبلش صبح بيبعت لي صورة بالسيارة حاطت فنجان الكافي دو برازيل على التابلو وعينكب للوس وتحترق. مرسي بيرنا يسعد صباحك شكرا لك. إلي مجدلان اليوم غير عادته بعت لنا مش بعد فويس. صباحو شربول أنا مرة حطيت التليفون بالبراد. يلا بنشوفكم السبت بصيدا. إلي جاي على بلدية صيدا. إلي أنت إلي أزة بتلاقينا من جدرة على بلدية صيدا الساعة 1:15. رح بيكونوا كل ستاف سيرفي فايند موجودين هنيك ورح يعملوا إيفانت كتير حلو يعرفوا على الابليكيشن وفي هدايا.

0: بنشكر من جديد لكل اللي عم يسمعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 وبكل أنحاء العالم عم تسمعونا أو على تطبيق أغاني أغاني أو على تطبيقات كثيرة أختي صوتنا وصوتنا عم بلعلع وين ما كان مش بس بلبنان بكل دول الانتشار. هلا ما بعرف ليش زعلانين منا المستمعين بدول الانتشار ما عم بسمعونا أصواتهم. يلا وينكم يا جماعة ناطرينكم طمنونا عنكم. بس
1: صباح الخير بكيفك معك الياس لابوسس
0: يا هلا.
1: الخبرة خبرية من زمان يعني ضيعت مصاري كنت حطيتهم بالجينز وهذا جينز صار ضيق علي كنت أنا نصحان بس ما نبشت فيه بعد فترة عم ضبط الخزينة وعم شوف ناقص صغير كبه وجبت تياب جديدة فجأة بلاقي عيد $100 لمضيعها واستفدت فيها ليه لأنه كان وقتها طلع الدولار هي كانت أجمل مرة ضيع شغلة وبلاقيها بتصير ثمنها أكتر.
0: آه يا للوس حلوة. أنا دايما بتصير معي مرة كنت مسافر أنا ورفيقي على تركيا وأخذت معي جاكيت كان إلي زمان مش لبسها لقينا فيها $200

ما تستهينوا ما تستهينوا بأي كلمة حلوة بتقولوها لحدا، لأنه مثل ما دايما بقولكم يمكن كلمة هيك صغيرة بس كون طالعة من القلب منكم بتفرح قلب إنسان تاني، يمكن بترفع له معنوياته أو يمكن بتغير له نهاره بشكل كامل.

ما بنعرف شو عم يمرق فيه، يعني شو عم يمرق الظرف اللي عم يمرق فيه أي إنسان. كرمال هيك خلونا نكون نحن ناس طيبين، نكون هاديين، نكون أقرب لبعضنا البعض. صدقون الكلمة الحلوة ما بتكلفنا شيء، بس قيمتها ممكن تكون كبيرة كتير.

0: شو إلي مجدلاني ملك الذوق قال شربول أنا ما بعد فويس اليوم لحتى أعطي مجال لناس جديدة تحكي لك يا عمي شو هالإلي كلكن هيك بجنوب مزوقين
1: أقول أنا كل يوم بدي أسألك وبنسى نحن جماعة الوضع نزلنا من عندكم من ميروبا من فلار كنا قاعدين فوق بين الشهر ونص
0: وين؟
1: من الساعة فلينا بدي أسألك كيف الوضع عندكم في ساعة بالليل ولا شو؟
0: لا يا زلمة بارح وين كنا بمهرجان عجلتون يخزل عين شو في عالم بعجلتون كتير كتير كتير ما بتلاقوا محل توقفوا بتعرفوا أبشع شيء بالمهرجانات أنه ما يكون في مواقف للسيارات بالعكس كانت شوب كتير بعجلتون مبارح بميروبا كمان الطقس مقبول برود

كوماندان سعد يسعد صباحك إلنا من امبارح عم نعيدكم الأمن العام اللبناني ينعاد عليكم مش 81 سنة وبس 181 سنة والله يعطيكم أيام حلوة وإن شاء الله بتزبط ظروفكم الأهم شيء المادية ينعاد عليكم جميعا كل ضباط وعناصر الأمن العام.

0: تحية كتير كبيرة لإلكن ويسعد صباحكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. شربول يسعد صباحكن، تحيتنا لإلكن جميعا. نحن مناح وعم نسمعك من فرنسا بأحلى صبحية، وعنا هون شتي كتير بتور. نهاركن سعيد سميرة، يسعد صباحك يا سميرة. ايش هالشتوات بفرنسا كتير. ابو دانيال عم يسمعنا من المشرفه كمان، يسعد صباحك. موسى اماز من زحله كمان، تحيه كتير كبيره لك. وعبد الله من عكار كمان، تحياتنا لك.
1: وزيديني يا عشقا، زيديني يا احلى نوبات جنوني، زيديني.
0: عبد الله الكوراني مهضوم. عبد الله شو هالبعت لي يا عبد الله؟
1: يا سيدتي
0: بوجه لك تحية لي عبد الله الكوراني من عكار، ولمخرجتنا العظيمة والغالية ميلينا. وعبق لي شربول، أنا نادرة ما بنسى شي. عمل لي سكرين شات إنه تابعك على إنستغرام لي عبد الله الكوراني من أول يوم أجيت على الإذاعة، عمل لك فولو، عمل لي سكرين شات. إذا الكافيه دو برازيل متوفر عندكم، ألف صحتين. إذا كنتوا عم تعملوا صبحية مثلنا وعم تشربوا كافيه دو برازيل، ألف صحتين. إذا ما عم تلاقوا حد بيوتكم، بعتوا واتساب للشركة على 76 777 361. فإذا 76 777 361، وهن بيدلوكم على أقرب نقطة بيع لكافيه دو برازيل، وألف صحتين.

اليوم ليوتنون كولونيل سعد، تحية كبيرة لك. اليوم عم تفتتحوا مركز جديد ما هيك للأمن العام، وعرفنا أنه رئيس الجمهورية رح بيزوركم.

صباح النور لكم يا أحلى مستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، إن شاء الله يا رب اليوم تكونوا واعيين ومحمسين لهالنهار الجديد. يلا قربت نهاية الأسبوع.

قديش اوقات بنعمل هيك، بنعمل اعمال بتكون صغيره وما بنعرف قديش قيمتها كبيره عند الرب. في ولد صغير اللي رايح على المدرسة شاف رجال ختيار حامل هيك معه كيس تقيلة وأنجا قادر يمشي. وقف الولد حده وسأله، قال له يا جدو بدك ساعدك؟ هيك ابتسم له الرجال وقال له يا ابني يسلموا إيديك في عزبك. فأخذ الولد كيس من هالكيس اللي حملون ومشي معه لحتى وصله. وقبل ما يفترقوا قال له الرجال لهالولد الصغير، يمكن بالنسبة لك ساعدتني بشي كتير صغير، بس صدقني بالنسبة لي حسيت انه بعد في ناس بتسأل عن بعضها. هذا اللي كنت عم قوله، يعني قديش اوقات عمل كتير صغير، يمكن حركة بسيطة نحن بنعملها وما منكون يمكن منتبهين لها، قديش ممكن تعمل فرق كبير بقلب انسان تاني.

0: يلا اليوم مين رايح جيب سيبة أو مين حدا جيب سيبة من عند الأزة، مؤسسة الأزة للمعدات؟ أكيد سمعتوا بعرض السيبة اللي هلأ أعلننا عنه.
1: بونجور شربيل.
0: بونجور.
1: بدي أقول لك بونجور وبونجور لكل المستمعين، إن شاء الله يكون هالنهار حلو ويحمل خير لكل العالم. وبدي أقول لك مرسي لأنه كل يوم هيك بتعملنا عجوة على الطريق بتسرديني. أنا عندي مشوار كل يوم من لمتين على قلب يسوع عبدة يعني.
0: مشوار طويل.
1: بدي أقول لك مرسي وبدي وجه تحية لكل أكيب مستشفى قلب يسوع، أحلى أكيب. يلا بونجورني.
0: شكرا سمر لانه انت بتسمعينا كل يوم، بنقول لك ميرسي وتحيه لكل الصف مستشفى قلب يسوع وكل الممرضات والممرضين وكل يلي بيشتغلوا بالمستشفيات وبيسمعونا كل يوم. الله يقويكم. فاذا مؤسسه الازه للمعدات موجوده بسن الفيل على الطريق العام دغري على الدوره حد مستشفى مار يوسف، عندهم فرع كتير كبير بجديده المتن على جالوري الاتحاد، اما الفرع الرئيسي فهو موجود بسد البوشية المدينة الصناعية.
2: صباح الخير. عرضنا جديد سيبة منزلية 6 درجات بس ب$24.
0: سمعتوا فازن، يعني الدرجة قدام وقفة ب$4. حدا قالنا هديك اليوم انه سعر الدرجة $7. في مؤسسة الأزة للمعدات الدرجة ب$4. يعني 6 درجات ب$24 بس. لحوا حالكم لأنه أكيد الكمية صارت محدودة.

بحيي كل يلي واعيين بكير وعم يسمعونا، كل يلي عم بيتحضروا لحتى يروحوا على شغلهم، وكل يلي انطلقوا وصاروا على الطرقات وعم يسمعونا، ويلي في كتار بتعرفوا بيسبقوا دوامهم لحتى يعملوا سبور، لحتى يعملوا رياضتهم الصباحية ويبلشوا نهارهم بكل نشاط. كل يلي عم يسمعنا شو ما كنتوا عم تعملوا بهالوقت، ألف ألف تحية مني أنا ومن المخرج إلياس. كمان تحية كتير كبيرة لكل اللي عم يسمعونا عم يعملوا صبحية معنا وعم يشربوا قهوتهم الصباحية، ومش حيالله قهوة، كافيه دو برازيل.

بعرف انه في كتار اشخاص ما بيشربوا قهوه، بيكون هلا عم يشربوا حيالله شيء، يمكن شاي، يمكن متى، يمكن انستنت كوفي، شو ما كنتوا عم تشربوا ما تقولوا لي ما في اطيب من قهوه الصبح، هي ملكه صبحيتنا. خصوصا بشرفكم اول شفه قهوه الصبح، قديش بتستمتعوا فيها بطعمتها بحلاوتها، قديش بتكون لذيذه هالقهوه لما تكون مع بدايه نهار جديد. كان حلم عمري واتقلب لعنه، شوف حقيقتك عالطبيعه. الف صحه للجميع، وخصوصا يلي بلشوا صبحيتهم مع الكافيه دو برازيل، اطيب بن موجود بالاسواق واوفر بن. ليش اوفر بن؟ لانه دائما بذكركم انه ركوه القهوه مع كافيه دو برازيل لازم تكون انقص بملعقه واحده من اي نوع بن تاني موجود بالاسواق.

0: شربول، صباح الجميع، ان شاء الله بخلاصك السلامة لبنت اختك، اكيد نهتم فيها من دون ما تقول. يلا نهار مبارك للجميع، خلينا نشوفك.
1: شكرا أدال، يلا بس نخلص اليوم، بتتصبحوا بميلينا عندكم. تعرفوا بما انه عم نحكي عن قهوة الصباح، يمكن في كثير منكم هلا عم يسمعونا وعم يشربوا فنجان القهوة ومش لوحده، يمكن عندهم عادة انه يدخنوا سيجارة مع اول فنجان قهوة على الريق، او حتى الابشع من هيك شو نفس ارجيله.

عفوا، يا ريت هيك اذا طلب منكم طلب، انا بعرف انه دائما بتسمعوا منا ومشكورين، يا ريت اذا فينا اليوم نوقف هالعاده بس ليوم واحد، اليوم بس ما نشرب سيجاره اليوم على الريق. يلي بيقدر يوقف التدخين بالكامل أكيد هيدا شيء عظيم، وهيدا قرار بيسهل كل التشجيع. قديه صعب أن الواحد يكون عنده عادة معود عليها ويطلع منها، عن جد بيكون بطل. صدوني كل خطوة صغيرة بتعملوها كرمال صحتكم أكيد هيدا شيء عظيم، بتعمل فرق كبير، ويمكن اليوم يكون بداية جديدة. يلا خدوا قرار انه اليوم بدنا نوقف التدخين. انا وميلينا وقفنا، كنا هيك نتسلى بالأرجيلة مش كل يوم يعني بس نظهر، بس انا وميلينا قلنا شو اسبوعين وقفنا الأرجيلة كليا.

يا عمي كيف خلصت هالصيفية؟ دعانا ما لحقنا نستمتع فيها دغري طارت. يعني الصيفية قربت تخلص، بس إن شاء الله يا رب تكونوا هيك عملتوا قصص كنتوا حابين تعملوها بهالصيفية وما يكون الوقت غدركن وسبقكن. لكل اللي سافر وشي سفرة شي سفرة سفورة بهالصيفية، السهرات مع الأصحاب، العزايم، أيام على البحر، وكل اللي عاشوا لحظات حلوة كتير بهالصيفية يمكن ما كانوا متوقعين إنها رح تبقى بذكرتهم. فمنقلكن كل صيفية وانتو بخير، لأنه بكرة جاي الشتاء.

0: تعرفوا ما كان بدي أحكي عن أحوال الطقس كرمال لأنه في كتير مهرجانات بالمناطق، ما بدي هيك عكركن مزاجكن وحدا ينزعج منا، بس وقت اللي صارت أكيدة في شتاء، يعني انتبهوا بكرة بمناطق متفرقة بتبلش بالنهار وبأوقات متقطعة، بس بعد الظهر في كتير شتاء ولح يكون لوقت طويل. يعني شو بدي أقلكن، بس هيدا الواقع.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: إذا حدا بيحب يشارك معنا بمهرجان التفاح فيكم تحكونا على الرقم الثاني اللي منعطيه على الهواء يلي سمعتوه بالإعلان 03-777-969.
2: كتير حلو الوش معنا انت كل ما تخش مكان خطف للعنوان.
0: بأذن إذا حابين تشاركوا بحيلا شيء، بس أكيد مش ستاندات أكل، يعني في جناح كبير للزراعة خصوصا للتفاح وكل أنواع المزروعات والخضرة والفواكه، في قسم كبير للحرفيين. يعني إذا حدا بيشتغل شيء شغل إيد حيلا شيء وحابين تكونوا معنا ضرورة تبعتولي واتساب على 03-777-969. حتى إذا عنده حدا ستاند كارافان أكل، يعني شيء هيك مهضوم، كمان فيكن تحكوني على نفس الرقم 03-777-969. تعرفوا أنا ما بدي أخبر كتير عن المهرجان لأنه في كتير مفاجآت. مهرجان التفاح مثل ما سمعتوا رح بيصير بميروبا ب 18 19 و20 أيلول كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. ناطرينكن وبدي أتعرف عليكن واحد وواحد. في كتير مفاجآت. الانطلاقة رح بتكون مع فرقة الشيوخ الدبكة البعلبكية، والختام الأحد مع سهرة زجل لأول مرة رح أقولها مع جوقة المجد، شاعر حبيب بو أنطون والشاعر إلي بو أنطون وجريس نخول أبي نخول وكمان فايز غنام، كلهم رح بيكونوا معنا. الدخول مجاني، فإذا بساحة المعرض رح بيكون في جوقة المجد مع الشعراء اللي منحبهم كتير خصوصا شاعر حبيب بو أنطون، والدخول مجاني ما رح تكون بوقت متأخر، يعني رح تكون شي الساعة 8 رح نبلش ويمكن قبل. فإذا ناطرينكن بمهرجان التفاح بميروبا.
2: يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين قمرات، يا قمر لو في تلاتة منك.
0: يلا سميرة من فرنسا عم تقولي شربول بعد القهوة بلبنان ما في، والكافي دو برازيل جربنا كتير قهوة هون بفرنسا بس مثل قهوتنا اللبنانية ما في، ومثل السانتوس كابوتشينو من عند طانوس تريدينج ما في مثله وما في أطيب منه.
2: ويا نجمة لو خمسة منك
0: إن شاء الله تكوني اخدي المونة يا سميرة معك على فرنسا.
2: أنا موت أنا في
0: الستات
2: بس
0: أنت
2: ما في زيك
0: تاني. بيقول الصيف من بشلة توني عيقة من قد ما كمان بحييكم.
3: صباحو شارول، أول شيء النهار ببلش حلو مع الرب يسوع وبيكفي معكم مع الناس الأوادم. أنت وميلينا والعذرة تحميكم يا رب.
0: بدي أسلم على ميلينا اليوم، ميلينا أبسانتو رح تاخد شوية فرصة طويلة. بتعرفوا مش هين الوعي بكير، لازم الواحد يرتاح بين وقت والتاني، يعني مبدئيا طيلة الأسبوع اللي جاي واللي بعده كمان ميلينا رح بتكون غيبة عنا. بدنا نقول مرسي للزميل إلي أزة دي جي اليدزي اللي عم بيرفقنا محل ميلينا.
2: أدى
0: وقدود
4: أي شربيل صباحه لك ولا ميلينا ولك كل اللي بيسمعونا حبيب القلب. المش طيب القهوة من دون سيجارة ولا من دونك حلوة الصبحية، ما زال الدنيا ربح وخسارة، ضلك يا ولفي مراهن علي وحياة عيونك عندي شطارة بشعر وبضحى وقلبي حانونة. معك أحمد علوش، تحية لك ولكل اللي عم يسمعونا.
0: يلا يا أحمد يلا تعال هنا على مهرجان تفاعة ميروبة، خليك تطلع تغني على المسرح. يلا خبروني مين رح يطلع على مهرجان التفاح بميروبا، وما تنسوا انه بكرة كمان على مدرج ميروبا مهرجان ميروبا السينمائي بنسخته الاولى. بكرة لقونا ابتداء من الساعة 8 في ريد كاربت، نجوم الفيلم رح بفوتوا على السجادة الحمراء ورح نحضر الفيلم نحن وياكم على مفرق طريق هالفيلم الرائع.

0: يا ويلي شو محضرت لكم شركة مطانوس تريدينج لكل تلاميذ المدارس مع العودة للمدارس. ما بقدر لكم شو محضرين لكم.
1: كانوا شغلوا 100 مليون و12
0: مليون. ضرورة تبلش المدارس تتسجل من هلا لحتى يكونوا مطانوس تريدينج مع كل كاركتراتهم عم بفوتوا على المدارس لعندكم ويكونوا عم بيوزعوا بوكسات، مش عم بيضيفوا ضيافة، بوكس مليانة بمنتجات أوزمو لكل تلميذ. بس ضروري تتسجلوا أو تتواصلوا مع مطانوس تريدينج على 03-929-2883 أو معي أنا على 03-777-969.
1: يا حبيبتي ده انت فرصة بتيجي في العمر.
0: عندهم تشكيلة كتير جديدة من ومنوعة من منتجات أوزمو. كمان شوفوا روشن مش معقول شو هالتشكيل الغير شكل. ابتداء من الأسبوع اللي جاي رح مسير نعرفكم كل يوم على كل منتجات روشن. رح بيكون في ربح جوائز على الهواء من عند مطانوس تريدينج. أما كل يلي بهمهم يلي عندهم بسينات عندهم كلاب عن جد ضرورة. أنا كنت لكم 400 صنف مبارح كنت عن شرب المطانوس، صار عندهم حوالي 650 صنف من أكسسوارات اللي ممكن تستعملوها وتعزوها للكلاب أو البسينات. يلا إلي بدي أخدك شي نهار معي. إذا بقلكم مبارح شرب المطانوس شو بعد كدو إلي لأغاني كلبتها لمالينا شي ما بيتصدق. هيدي اللي بتشرب فيها ماي بس على الكهرباء وحنفية. يا حرام أغاني بتقرب عليها لتشرب بارح وتهرب، بتقرب هلأ تعودت عليها عطول حنفية ماي نازلة. واو شو حلوة. لك حتى كار سيت بتلاقوا للكلاب لحتى تقعدوا لحدكم بالسيارة أو ورا. كتير كتير في قصص. فوتوا على الويب سايت www.mtanostrading.com. فإذا mtanostrading.com وشوفوا شو عندهم قصص غريبة عجيبة. أهم شيء إنه الأسعار أسعار جملة، وإذا بتكتبوا أغاني 15 على الويب سايت أنتوا عم تتسوقوا بيرجع بيطلع لكم حسم غير سعر الجملة 15%.

ميرا من فرنسا عم تقلي شروق اهم شيء بس ارجع على لبنان طالع على ميروبا لجيب خل من ميروبا اطيب خل والله مش مجامله لانه جربناه وما جربنا كتير وما عجبنا غير خل ميروبا. يلا سميرة ناطرينك ب 18 ايلول ما بتكون رجعتي على لبنان بتجيبي مش بس خل بتاخدي دبس الدبس عم ينعمل من التفاح قدامكم دغري بتجيبوا كل انواع المربيات بتجيبوا عرق التفاح حدا سامع بعرق التفاح رح يكون في كاركتين لعرق التفاح عم ينعملوا قدامكم بمهرجان التفاح بميروبا وكل الموجودين رح بيدوقوا اطيب تارت بالتفاح واطول تارت رح بينفذها الشيف إليس عادي بدي حيي صاحب باتسري لاسيغون بجعيطة عين الريحانة رح تشوفوا صناعة الفخار قدامكم رح بتشوفوا تقشيش الكراسي النحاس الكروشيه التطريز كمان بدي حيي الاس موزايك سوفينير إميل أبو سليمان وعيلته يلي كمان رح بيكونوا مشاركين معنا بجناح الحرفيين يلي أقوى ناس بلبنان بيشتغلوا الموزايك رح بيكونوا عم يشتغلوا قدامكم موزايك

شوفوا صناعة اللبادة، في شاب من حراج اللي بعده متمسك بهالصناعة التقليدية اللبادة اللي كانوا يلبسوها من زمان على روسهم أجدادنا واللي هي من تراثنا. يوسف عقية من حراجل رح بيكون عم يشتغل اللبادة قدامكم. يوسف عقية عم بيشارك بروما ببداية تشرين الأول بدعوة من منظمة الفاو، رح بيكون عم بيشارك بمعرض تراثي بروما. رح بيكون معنا بمهرجان التفاح بميروبا.

0: بلش العد العكسي لسفرتنا 110 أشخاص رح نكون نحن وأحلى مستمعين أحلى عيلة رح نكون بجولة كتير كبيرة بتنطلق من روما وبتخلص بفينيز. نحن 110 أشخاص مقسومين على السفرتين، السفرة الأولى لمدة 9 أيام بتنطلق ب 13 تشرين الأول وبتخلص ب 21 تشرين الأول، السفرة الثانية بتنطلق ب 14 تشرين الأول وبتخلص ب 20 تشرين الأول. بس أكيد رح نلتقى نحن وأحلى مستمعين، يعني السفرتين رح يلتقوا بروما سوا وبكاشيا بيلتقوا سوا، وعم نجرب نعمل بعض محطات تانية نكون نحن وياكم يعني كلنا سوا مع بعض.
1: تشهد هالكايني لحظة هالبيت مخليتك أو جوا قلبي روحي نقبالي.
2: حاضر حاضر شربول، أكيد كلنا واعيين عم نسمع الصوت الحلو.
0: تحياتنا لكم، ما عنا شك انه كتار كتار عم تسمعونا مش بس بلبنان، بكل دول الانتشار.
1: يا ويلك مني يا ويلك راسك وراحت هالبال.
0: مش معقول هالتكنولوجيا قديش صارت تحسسنا انه كلنا قراب من بعض وكأنه عم نحكي ما في حدا يعني بعيد عن التاني. بأستراليا، بأمريكا، بنيوزيلندا، بالبرازيل، بفنزويلا، بالدول العربية، بأوروبا، وين ما كان كلكم عم تسمعوا أغاني وحاسين حالكم أنه أنتم معنا بقلب بيروت.

0: شكرا لكل صناع التكنولوجيا يلي قربوا المسافات بين الناس. صدقوني قد ما تكون هالتكنولوجيا يعني سهلت لنا حياتنا وقربتنا من بعضنا. يعني هلا انا بمسك التلفون وبحكي مع صديق لي باستراليا, يعني بتحسوا انه على تواصل دائم. بس ما تقولوا لي بس هيك انه تشوفوا الشخص تسألوا عنه تزوروه غير هيدا القرب الحقيقي. يعني في إلى فوائد التكنولوجيا وإلى سلبياتها, بس بالفعل يعني قربت الناس بالمسافات, بس فعليا عم بتبعدنا عن بعضنا. صرنا ما بنشوف بعضنا بالحقيقة إلا يمكن بالسنة مرة ويمكن أكتر. تعرفوا خطر عبالي شغلة, إذا عطيوكم فرصة أنه ترجعوا نهار واحد بس لأيام زمان, لوين بترجعوا؟ يوم واحد بس لوين بترجعوا؟ بتختار ترجع على المدرسة, على الحي اللي ربيتوا فيه, على بيت يمكن التاتا وجده, لشي نهار هيك ترجع تلعبوا فيه ألعاب غريبة عجيبة مش مثل هلأ صارت كلها على التلفونات, أو يمكن لوقت هيك ترجع تحضروا شي برنامج معين على التلفزيون وقت اللي ما كان فيه لا موبايل ولا بلوط, كان التلفزيون أسود وأبيض. يا رب شو حب أحضر أبو ملحم أنا الله يرحمه. أنا كل البرامج اللي بعدوها تلفزيون لبنان أوقات بالليل بكون سهران بسرد عليهم, مش معقول شو حلوين. كان في بركة وبساطة, ما كان في فلسفة.
1: صباحو حبيب القلب, صباحو الحلي ارتاح بهالعمر حلي, تأنسجلك خيوط الشمس حلي, من البابا بروما بجيب حلي عليك باخذ وبكتب كتاب حبيب القلب.
0: حلوة منك أحمد, فوتهم كلهم ببعضهم, كتب كتاب وبابا روما, هاي مش ضابطة. من عدة زياد, تحية كبيرة لك زياد, عملي شربون. أنا بتمنى أرجع لنهار عرسي ب 31 آب 2024. بعدك عريس جديد؟ يعني يتزوجكم هلأ بعد 4 أيام. ذكرنا نعمل لك همروشة على الهواء يا زياد.

انا بختار ارجع على سور ويكونوا امي وبي معي. شربول انا بتمنى ارجع على ايام لما كنا نلعب بيت بيوت. أدال شو كنت تاخدي دور انت، الممرضه او المعلمه، معلمه مدرسه؟ انا كنت دائما ببيت بيوت اخذ دور الحكيم.

0: لا عاد عقلي. قالت لي شربول كنت انت تعمل حكيم تتفحص البنات؟ لا لا يا عدل، انا كنت حب اعمل حكيم يعني حتى بالحقيقة. بالوجه تحية لكل الاطباء بكل الاختصاصات يلي بيسمعونا. بتعرفوا يمكن ما فينا نرجع الزمن، بس مبلا فينا نرجع بعض العادات يلي العادات الحلوة يلي للأسف ضيعناها.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71-989-989.
0: يلا بدنا نعمل أبل. مين عم يسمعنا هلأ؟ تأخرنا اليوم بالتعداد، بس يلا خبرونا مين عم يسمعنا على 71-989-989. يلا ناطركن. سمر عندك مشكل بالتجهيز. سمر من الدنمارك بفتكر الأمر.
3: بالنسبة لإلي بتمنى إفلع نهار واحد قضي العصرونية عبرندة خالتي الله يرحمها، مع ستي الله يرحمها، شغلت ساعتين بس على البرندة وأقعد معهم ونتساير مثل زمان. الله يرحم جميع الأموات يا رب.
0: أكيد الله يرحم الجميع، الله يرحمنا، لأنه نحن عايشين ميتين بهالبلد. شربول أحلى ذكريات، يا ريت برجع يوم واحد على ساحة الضيعة بالدوائر بقضاء النبطية، بس للأسف الدوائر اتدمرت حرام. يلا عم نعمل أبل. جوزيف واكد بريزون.
4: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، سعد صباحك يا رب، منارك حلو يا رب.
0: شكرا شادي، تحية كبيرة لك. ميلينا أكيد عم تسمعنا ومبسوطة، عم تستمتع بالوقت معنا بن بيتها، بس معنا اليوم المخرج إلي أزي، مختار بيت حباء، يسعد صباحك. المختار جان أبي داود، يسعد صباحك مختار. كمان سوزي عم تسمعنا، مروان أبي خليل من الكحالة عم يسمعنا، الياس خليل عم يسمعنا من ميروبة، رح بتلاقينا يا الياس على مهرجان التفاح ميروبة. يلا جيب عائلتك وكل الجيران والأصحاب كمان بكرة على مهرجان السينما ابتداء من الساعة 8 المساء على مدرج ميروبة السياحي.
5: عالباساطة الباساطة يا عيني عالباساطة، يسعد لي صباحك شرب الإلي، إذاعة أغاني أغاني وكل اللي عم يسمعك. ميشا
0: تحية كبيرة لك، مع أنه عم نحكي كتير عن ميروبة، كمان بوعدكن أنه السنة اللي جاية رح ترجع مهرجانات ميروبة السياحية على خارطة المهرجانات الدولية. لهلأ صار محضر 6 سهرات لنجوم صف أول كلاس. بدي وجه تحية للمنتج طارق علاق يلي رح بيكون عم ينظم مهرجانات ميروبة على مدى عدة سنوات.
6: يسعد لي صباحك خيي شربيل، مبارح وبكره واليوم وكل يوم عطول نحن معك على السماء.
0: تحياتنا لك احمد ابو رامي، احمد المصري. ولا ايامك يا عينين الغرام تركيني بالسماء. جورج الحاج كمان معنا على السماء، شو عم تطلع على الجنوب يا جورج؟ كمان وسام معلوف، يسعد صباحك. دارك توما جان كمان على السما، روني لحود عم يسمعنا، منى صغيب عم تسمعنا، وين بك فردبيان؟ من ألمانيا كمان حدا عم يسمعنا من ألمانيا، بس مش بعتلنا اسمه. ام هادي عم تسمعنا من المزرعة ببيروت. عصام زغيبي صد صباحك عمالي شرول، انا عم بسمعك بزوق مكيل بس انا من حراجل، احلى عالم اهالي حراجل.
7: بونجور شاربول، كيفك؟ انا بسمع كل المعلومات عن التطورات الجديدة من عندك.
0: يلا ما ضمك. يلا اصحاب بعت لي وحية الله بده دواء، شي 30-40 علبة دواء، اذا حدا عنده مصدر يقدر يعمل له دواء لاصحاب بليز، انا عندي كل الادوية تبع اصحاب. مايك هابر عم يسمعنا من سن الفيل، تحية كبيرة لك مايك. من دير القمر جورج حبيب كمان يسعد صباحك ابو جيش.
8: بونجور شربل، كيفك؟ كارول معك، عم بسمعك نازله من قليعات على بيروت. يلا هو اخر يومين بالشغل استقلت وما بقعد بسمعك من السياره، بصير بسمعك من البيت مقلرات. احلى صباح شربل.
0: زعلتينا كارول، ان شاء الله هذا القرار يكون انت اخذتيه عن قناعه. محمد، محمد حكواتي من ألمانيا، يسعد صباحك. وسام علاء الدين، وين عم تسمعنا وسام؟ بيبشمون؟

مرسي لحد عمل الشربول. فيك تبعت لي الأدوية تبع إسحاق، بركي بقدر أنا أمن شي. يلا أكيد هلأ خلال نهار. جورج أنطونيوس من مجل معوش كمان يسعد صباحك. لحويك من حصارات كمان عم يسمعنا. تيريز سعادة من عين سعادة. وسام عم يسمعنا من المدفون بشمال. مروان شيب من علي. بهية من مستيطة. سمر من الدنمارك بتقلي أنا ببقى معك للعشرة. أكيد سمر، تصوري ما تسمع ميراي بين السبعة ونص والعشرة. ما تنسوا برنامج من قلب بيروت كل يوم برفقكم مع ميراي بين الساعة سبعة ونص والساعة عشرة الصبح. وليد معلوف يسعد صباحك، وين عم تسمعنا؟ على الدورة. بهاء أبو حمدان من غريف الشوف. يلا اليوم الخميس وقرب الويك اند، مين بده يطلع هالأحد على مطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان؟ أحلى قعدة وأطيب لقمة، لقمة بيت. صدقوني صدقوني مش معقول عم بيكون في مهرجان كل أحد على الغداء بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان. بدكم تحجزوا فإذا 03-5-5-4-3-3-2 03-5-5-4-3-3-2 هيدا رقم مطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان.

0: الخير لشرد الأحلى صباح لملينا كمان أغاني أغاني أحلى صباح أحلى صباح
1: هيدا وكمان لزميلنا اليوم اللي أزي ملينا عم تسمعنا بالبيت هيدا زميلنا ببلدية ميروبا إلي سعادة تحية كتير كبيرة لك صاحب باتيسري لسيغون إذا بتعرفوها اللي موجودة بشعيطة عين الريحانة إلي أوف مشوار طويل بهذا المجال حتى كنتوا تشوفوه على التلفزيون على الـ LBC ببرنامج صفرة دايمة كنت عم خبركم شوي عن إلي رح بينفذ بمهرجان التفاح بميروبا أكبر تارت من التفاح فلاقونا وتعرفوا على إلي سعادة تحية لك للوس مين بيعرف باتسري لسيغون قديم كتير أطيب حلويات كل أنواع الحلويات بتلاقوها عن باتسري لسيغون جو عبد الساتر من البواري صد صباحا كمان محمود عم يسمعنا من مجد البعنة قبل بدر عم يسمعنا من عين دارة وهلا نازل على الخدمة يلا توصل بالسلامة والله يكون معك فتوح طحان يسعد صباحك أبو وليد عم يسمعنا من البسطة يلا ناطرينكم ما تنسوا ناطرينكم بكرة ابتداء من الساعة 8 على مدرج ميروبا الدعوة عامة يعني الدخول مجاني بس الولد دعوة عامة يعني انسوا مصرياتكم بالبيت رح نشوفوا كل الممثلين على مدى 3 ليالي جمعة سبت أحد بكرة فيلم عمفرق طريق السبت فيلم البوسطة بنسخة جديدة مع حضور كل أبطال الفيلم والختام مع أحلى فيلم لجورج خباز أكيد بحضور المبدع جورج خباز يا عم اسمع إلي من عم يسمعنا هزار مين عم يسمعنا الشيخ فادي خيره بخمس دقايق سمع هيدي الدعاية بخمس دقايق تاخد سلفة تشتري بيت تشتري سيارة ايه الشيخ فادي خيره تحية كبيرة لك اسمع مسمى فادي خيره فادي خيره يلي خيره كان يفيد على كتير من اللبنانيين بأيام الكورونا وبعده لهلا تتذكر شو كان يصير حول القصر بقدمك فرياسين ألاف ألاف الناس كانت تتوجه وتستلم مساعدات ودعم تحية لك شيخ فادي غريبة غريبة غريبة لا وغريبة يلا بعد 17 دقيقة بتلاقيكم ميراي على الهواء اوعى تغيروا الموجة عن 87.9 اوعى رسالة جاية لي منك كنا بمفرزة سير الجديد هلا مفرزة سير جوني كل سيارة مش حاطة أغاني 87.9 دغري بيوصل الضابط عبيطة النائب يوسف سعادة بالمرصاد لألكن بمفرزة سيرجوني أول شغلة على الحاجز بيطلعوا بالراديو عناصر السير إذا مش حاطين أغاني دغري الضابط وممنوع الواسطة هيدا عدا فرع المعلومات كله بظهرنا جديد بدي ارجع حيي كل ضباط وعناصر الامن العام يلي بيسمعونا ينعاد عليكم يا رب مش بس 81 سنة ان شاء الله بنضلنا نعيدكم من هلأ لل 181 سنة

مش عارفكم ما اشتقتوا نترقص شوي الصبح؟ يلا مين بيبعت لي فيديو بدي هيك شي صبية تكون حلوة؟ هلا بعرف انه من جوا كلكم حلوين بس انا بدي هلا صبية تكون حلوة من برا بالشكل تبعت لي فيديو عم ترقص بدي ربحها هدية من عند مطانوس تريدينج. يلا على اغاني الي بدكم تبعتوا لي فيديو عم ترقصوا بالسيارة بس بليز اذا الصبية هي سيئة ما بربحكم اوعى تلتهوا بالرقص اذا كنتوا سيئين.

الربح على طول ببرنامجنا كان بصارة ستة أو من قلب بيروت. وهلأ بدي أقدم كمان هدية بانتظار أنه يوصلنا شي فيديو لصبية عم ترقص. بدي أقدم هدية من عند سيرفي فايند، أقوى وأحلى أبليكيشن. سيرفي فايند يعني بتسهلنا كل أمور حياتنا. ضروري تعملوه لداونلود من كل أنواع الموبايلات، فيكن تعملوا داونلود لسيرفي فايند. شو ما أنتوا بحاجة لأي خدمة دغري بتفوتوا على سيرفي فايند، بتكون سنجرة، بتكون طبيب، بتكون صيدلية، بتكون نادي رياضي، بتكون لك مش حتى جازون بتكون تعملوا حد بيتكم، كل شيء. يعني شو بدي عد لعد أكثر من 500-600 خدمة موجودين على سيرفي فايند. إلي أنت بجدرة هالويك أند السبت، روح على بلدية صيدا، سيرفي فايند رح يكونوا هونيك على الساعة واحدة، يعني واحدة ونص، بس احنا عمول واحدة لتجو بكير. تعرفوا عن جد ضروري ضروري تعملوا داونلود لسيرفي فايند، وحياة الله يعني كتير كتير بتعوزوها كتير. يعني شو ما بدكن، يمكن بدكن كهربجي، بدكن أستاذ مدرسة، بدكن

0: بسيرفيفايد بيدفعوا بالسنة 10 دولار، انتو بيطلع لكم نسبة من هيدي ال10 دولار. تصوروا بعتوا عندكم بالحي كهربجية، سنجرية، معلمات، بعتوا لهم هاللينك. في حال اشتركوا، يعني كل ما تزيدوا نسبة الاشتراكات كل ما تكونوا عم بتزيدوا مدخولكم. وإذا بدكم هن إدارة السيرفي فايند علموكم كيف تطلعوا كتير مصاري بالشهر، فيكم تحكون على 70 10 77 06 أو على 71 10 77 06. يلا هلا بدي ربح هدية غير شكل بالواتساب على 71 9 8 9 9 8 9. بس ضروري تكونوا عاملين بليز داونلود لسيرفي فايند. يلا اسمعوا شو هالهدية الغير شكل ويريت أنا فيه أربحها. اليوم سيرفي فايند بدها تقدم لحدا من المستمعين سلة مليانة صابون، صابون كتير مميزين، صنع يدوي أكيد من عند شركة ناهدة، ناهدة هند ميد. فإذا مثل ما عم نقول صنع يدوي باي ناهدة، كتير حلوة هالهدية ومميزة، سلة مليانة أنواع صابون شغل الإيد. فإذا موجودة ناهدة، موجودة على سيرفي فايند هند ميد باي ناهدة. فإذا مين عمل داونلود بعتولي على الواتساب، حدا عمل داونلود لسيرفي فايند؟ يلا بسرعة على 71 9 8 9 9 8 9. طيب بدي ألعب لعبة أنا وياكم، كل يلي عم تبعتولي كتار كتار عم تجاوبوني. يلا فوتوا على سيرفي فايند، مين بيقدر يلاقي هند ميد باي ناهدة وتطلعولي رقم الموبايل. يلا بسرعة عنا دقيقتين لازم نفوت على بريك، ما في يطول. يلي بيقدر يشيل رقم تليفون ناهدة ويكون مزبوط رح يربح هيدي السلة لأنه قيمتها كتير كبيرة. هن بيسلموكن إياها هاند ميد باي ناهدة. أنا فت دغري كتير هين لقيتها على سيرفي فايند ولقيت أنه موجودين بالسمقانية بشوف. يلا بسرعة بدي رقم التليفون. يلا رعد للعشرة، هاند ميد باي ناهدة، بدي رقم الموبايل. إذا ما حدا بعت لي الموبايل ما رح ربح السلة، رح يخدها أنا، رح أقصمها أنا وإلي. لا ما بزق. يلا يلا يلا، لا غلط، رقم بينتهي بستة ثمانية سبعة، رقم الموبايل غلط كليا غير رقم. يلا بسرعة رجعوا فوتوا على الابليكيشن. يلا رح عد للعشرة، إذا ما حدا بعت لي رقم الموبايل مزبوط رح ياخد أنا السلة. ذكية. يلا وصلنا أول رقم مظبوط، تاني رقم مظبوط، تالت رقم، برافو. يلا هات نشوف قبل البريك بشكل سريع مين يلي صابه. يلا بسرعة إلي ساعدني برقم التليفون لأن ما معي قلم. قال لقيت قلم هو الاسم. ألو بونجور. بشكل سريع أول شي صباح النور لأنه وقتنا خلص، يعني لازم فوت على بريك بسرعة. مين معي؟
1: شربل معك.
0: شربل شو العائلة؟
1: طرباي.
0: شربل طرباي، بدي أقول لك ألف مبروك، برافو عليك صبتة وبدي أعتذر من كتار كتار من المستمعين بعتونا رقم الموبايل. هذا دليل شربل أنك عامل داونلود لسيرفي فايند.
1: صح،
0: هدية كتير مهمة. فإذا من عند ناهدة هند ميد باي ناهدة، هن موجودين بالسمقانية بيشوفوا مشتركين بسيرفي فايند. شربول عم شوف بالصورة. أنا بعرفك بالشخصي؟
1: لا.
0: أوكي، أنا حسيت أنه بعرفك. أوكي شربول ألف مبروك، هني بيتواصلوا معك.
1: ميرسي، ثانك يو.
0: أوكي باي باي باي باي. فإذا ألف مبروك شربل طرباي، بدي أقول ميرسي لسيرفي فايند، ميرسي لناهدة، أحلى صابون صناعة يدوية. ميرسي لكم. يلا بريك سريع وبنرجع من بعده بنكون مع كم دقيقة قبل ما نسلم الهواء لميراي مزرعاني وبرنامج من قلب بيروت.
2: نهرمه سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: حليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

رجعنا لكم بآخر كم دقيقة، 4 دقائق عنا من لقائنا نحن وياكم بصارت 6. عم تترافقوا معي أنا شرب السعادة ومع المخرج إلي أزة. لح شو بكير إلي؟ قلنا من الساعة، قلنا من الساعة 6. أهلا وسهلا بكل يلي عم يسمعونا هلا وين ما كنتوا، ببيوتكم بعدكم، وصلتوا على شغالكم أو على الطرقات بسياراتكم، الله يحميكم. صبحيتنا لو أول قسم رح يخلص هلا بعد 4 دقايق، بس صبحيتنا بتضل للعشرة لأنه على 7:30 بتكونوا مع ميراي مزرعاني ومن قلب بيروت. كل يلي عم يبعتولي كيف تنكتب سيرفي فايند عم جاوبكن. ما تنسوا أنه هيدا السبت يعني بعد بكرة كونوا أنتوا على الوحدة، على 1:30 في لقاء كتير حلو ببلدية صيدا مع سيرفي فايند، رح بيوزعوا جوائز كتيرة على كل الحضور، فإذا على 1:30 تماما. وصلنا كتير فيديوهات كنت عم شوفهم وقت البريك، بس كلهم أطفال. أنا بدي حييكم ومنحبكم كتير، بس أنتوا رح بيكون لكم حصة كبيرة مع مطانوس تريدينج كان أوزمو، أو كمان رح السنة هالموسم مع بداية المدارس رح يكون عم نوزع على الأوتوكارات لوفيتا من عند مطانوس تريدينج. فنحن طلبنا بدنا صبية، فبدي اعتذر من كل الولاد ومن كل الأهالي اللي عم بيبعتولنا ولادهم عم يرقصوا. جاسنتا جاسنتا ما تزعلي، بحبك كتير وكتير حلوة رقصتك. كمان جوال، شو هالرقصة الحلوة يا جوال؟

بتعرفوا هلا الناس كلها معجوقة، الأهالي معجوقين بتحضير الكتب والقرطاسية والتونيو للمدرسة. الله يعينكم، لأنه هم القصة عن جد هم كتير كبير. أنا بدي أقول لك كل الأهالي اللي عم يسمعونا ابتداء من التنين رح نخبركم ونعرفكم على كل العروضات الكبيرة يلي عملتها مكتبة سماحة اللي موجودة بغدير. فإذا مكتبة سماحة يلي هي كمان دار نشر يلي بتطبع قصص كتيرة للمدارس، يعني متبعة بالمناهج المدرسية، مكتبة عريقة إلى سنوات طويلة ومعروفة بكل المدارس اللبنانية إن كان الخاصة أو الرسمية. ابتداء من التنين مبلش نخبركن على كل العروض اللي عاملينها. اوعى تشتروا الكتب أو القرطاسية قبل، عاملين رح بيكون في حسم 10% لكل حدا بيروح وبيشتري الليستة من عند مكتبة سماحة بغدير جونية. فإذا رح بيكون في لكل مستمعي أغاني 10% حسم على الفاتورة النهائية، ورح بيكون التجليد مجانا، وعندهم أكبر تشكيلة من الشنط المدرسية. فإذا ما تنسوا رح بيكون في 10% حصومات، بس بتبلش ابتداء من التنين وقت اللي بنبلش نخبركم عن مكتبة سماحة بجوني غدير.

الغنية الأخيرة ببرنامجنا، بنكون وصلنا لنهاية صارت ستة لحلقة اليوم للصباح الجديد، صباح يوم الخميس 27 آب. شكرا كثير لكل شخص كان معنا وبلش معنا يسمعنا من الساعة 6 الصبح يلي شاركنا بالبرنامج، تسلينا كثير بهالساعة ونص، وهلأ باقيين بعد للعشرة، اوعى تغيروا الموجة. شو بدي اقول لكم غير انه اتمنى لكم نهار حلو، نهار يكون مبارك، يكون موفق وين ما كنتوا شو ما كنتوا عم تعملوا بهالوقت. نتلقى من جديد، نلتقى من جديد ان الله راد بعد شوي على الساعه 8 وعلى الساعه 9 مع ميراي ومع اخبار جديده. اما بصارت 6 بكره ابتداء من 6 الصبح، فخلوكم دائما معنا وان شاء الله تضلوا بالف خير. مرسي للمخرج الي ازي، بدي اقول لمالينا اشتقنا لك، استوديو فاضي بلاكي مالينا رح تغيب، فاذن الاسبوع اللي جاي واللي بعده عنكم يلا الي حضرنا حالك، عمل لك كم بوش اب، تمرن لانه هم كبير يعني 4 ساعات مش هينين. مرسي لكم جميعا، فاصل سريع وبتكونوا مع ميراي مزرعاني ومن قلب بيروت.

الخير. بونجور. في شي عم بقطش عندي. شو هيدا؟ شو هيدا عم بقطش؟ صباح الخير. كيفكن اليوم؟ دغري كيفك انت؟ مش منيحة انا. مش منيحة. مش منيحة بالمرة.

لكل المستمعين اللي عم يسمعونا، اكيد بلشتوا معنا الساعة 6 ورح نضل سوا لغاية الساعة 10. اليوم شو؟ اليوم الخميس 27 اب. يلا خلونا نعيش النهار، نترك شوي مساحة للفرح، للضحك، شوي مساحة للمفاجآت الحلوة. شدولي هالهمة، قووني. أنا دايماً بقويكم، بعطيكم positive vibes. انتو اليوم بتكوني تقووني. زلعيمي عم بيجعوني كتير لدرجة يعني. هلا ببلشولي الأصحاب والحلوين بالوصفات. يلا. إيه توتي بونجور، كيفك؟ مرواتي هاي، وعيين بكير والله، برافو. يلا بنقول بونجور لشربل ولإلي أكيد ولبلينا اللي عم تسمعنا وهي بعرف مشغولة كتير. يلا تفضل إلي. سلامتك سلامتك، مرسي. والله بشع هيدا الشيء انه تبلع موجوع، يعني بشع القصة.

0: لك صباح القهوة اللي ريحتها بتسبقها، صباح الناس اللي فتحت عيونها اليوم ومش عارفة شو اليوم. هيك مش أوقات بتوع الصبح هيك بتطلعوا هيك شوي للحظة، يعني بتقولوا شو اليوم، شو في عندي اليوم، شو صار اليوم.
1: سلم لي عادي
0: بشرفكم، ما بتصير معكم انه اوقات بتوعوا ما بتعرفوا شو النهار، شو عندكم، شو وين انتم.

بتبلش بس توحوا هيك بتبلش مرحلة التحقيق. شو عندي اليوم؟ عندي مشوار، موعد شغل، لازم أحكي مع حدا هيك يعني. نركض من شغلة لشغلة، من موعد لموعد، من مسؤولية لمسؤولية، مننسى ننتبه إنه نحنا أصلاً عم نعيش هيدا النهار. يلا اليوم الخميس 27 آب، خلينا نعرف وين نحنا، مش بس بالجغرافيا. هلأ نحنا بنعرف إنه نحنا بالأشرفية، بالإذاعة، بأغاني أغاني، خلص قهوة بإيدنا يعني نحن بخير، الشمس طالعة يعني عنا نهار جديد، واللي عم يسمعنا هلأ يعني بعد عنا فرصة نخلي الخميس حلو.

اسمع قلبك الحلو. مستي يا حبيبة قلبك، سلامة قلبك. لا لكن لازم تقولي لي سلامة زلاعيمك. لك العمى هن اسم بشع، زلاعيم حنجرة لازم نقول.

0: خلينا اسمع هالفويس.
1: بونجور ميا.
0: هاي.
1: ما في ابشع منها وجع الزعيم، سلامة قلبي. رح اعطيك وصفة.
0: يلا.
1: اعملي شاي او جنجر، حيلا شي بتحبيه. حطي وشقفة صغيرة زبدة وعصرة حامض. بلين لك زعيمك.
0: هاي مرسي كلك ذوق. شو بعتي لي فويس تاني؟
1: ما بصحح اكيد. بس بيرتب
0: بيلين. بيروق
1: مع الحامض والزبدة بتلين، الحامضة بتكوي. وسلامة قلبك. هلأ هيدا وقت كله فيروس.
0: كل الناس كل الناس تعبانة ومتضايقة. على كل مستمعينا، خليني قبل بدي ذكركم انه اكيد الباك تو سكول قربت، ونحن بدنا ندلكن على مدرسة بتجنن. هي مدرسة الحكمة ماري وحنا مارون عين الرماني. يعني القرار اللي بتاخدوه اليوم بيرسم مستقبل بكرة لولادكن. هلأ بمدرسة الحكمة مارمارون صار فيكن تختاروا المسار اللي بيناسب ولادكن. هلأ صار عندن قسم إنجليزي جديد من الكي جي وان حتى الجريت فايف، حد القسم الفرنسي المستمر. عندهم تعليم قوي بجو مريح ومشجع، يعني بيخلي ولادكم يحبوا يتعلموا يفهموا مش بس يحفظوا. وبيصيروا يسألوا بثقة، يبدعوا، يتعلموا كيف يتواصلوا، يتعاونوا مع غيرهم. بدي بس أقول لك كل المستمعين أنه في فريق متخصص بالصعوبات التعلمية بيرافق كل ولد خطوة بخطوة وبيعطيه الدعم اللي بيحتاجه. هيدا هو منهج Global Education، تعليم بيساعد كل ولد يتعلم بطريقته وبيحضره للحياة. سجلوا أولادكم اليوم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. فيكم تتصلوا فيهم على هيدا الرقم 81 533 027. هلأ كمان فيكم تزوروا صفحتهم على فيسبوك، حطوا ساجيز سان جان مارون، أشوفوا كل التفاصيل أكيد. أو تتصلوا فيهم على 81 533 027.
2: الهرم السكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

0: ميو هو الحليب.
1: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
3: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: توقعات الفلك والأبراج.

بعبرش لحمل نهارك بده هدوء أكتر من السرعة. هلأ في موضوع كنت مستعجل عليه اليوم بتشوفه أوضح، كلمة حلوة منك بتصلح كتير. برج الثور الميل والشغل بحاجة لترتيب، بس عندك فرصة تحسن وضع أو تنهي موضوع معلق. برج الجوزاء يوم قوي للكلام الاتصالات والأفكار، هلأ ممكن توصلك معلومة تغير رأيك بموضوع ما، عاطفياً احكي بدل ما تترك الطرف الثاني يفكر ويخمن. برج السرطان حاسس بهيك شيء شغلك، ما تتجاهل احساسك بس كمان ما تستعجل بالحكم. عائليا في تقارب ودفى. برج الاسد عم بتفكر بموضوع مالي او قرار كبير، اليوم مناسب تعيد الحسابات قبل اي خطوه. اخر النهار الطف من اوله وفي احتمال خبر او لقاء بيفرحك. برج العذراء الكلمة إلك اليوم، عندك قدرة تقنع وتشرح وتوصل فكرتك بطريقة قوية. مهنيا حدا منتبه لشغلك أكتر من ما بتتصور. برج الميزان حوار صريح ممكن يفتح باب كان مسكر، بدك شوية هدوء إعادة ترتيب من جوا، ما تحمل حالك فوق طاقتها. برج العقرب في موضوع بينك وبين شخص قريب بحاجة ينحكى بهدوء، التعاون اليوم أحسن من المواجهة. برج القوس اليوم مناسب تحط هدف مهني أو شخصي قدامك وتبلش فيه، في حركة وتقدم إذا بطلت تأجل. برج الجدي يمكن تحس أنك بحاجة تغير جو أو تتعلم شغلة جديدة أو حتى تفكر بسفرة. برج الدلو عم بتعيد تقييم وقتك وطاقتك ومصرياتك، شو الشيء اللي فعلا بيستاهل اهتمامك؟ اليوم مناسب تعمل ترتيب جديد لأولوياتك. برج الحوت القمر بالحوت بيعطيك حساسية وحدث قويين، ممكن تفهم شخص من نظرة أو كلمة، وفي حكي مأجل من زمان ممكن ينقال أخيرا ويمكن يجيب وضوح وراحة.

مولود 27 آب عملي وبيعرف يتصرف وقت الجد، الذكي بيلاحظ اشياء غيره يمكن ما بينتبهوا لها، عنده حس قوي بالنظام والترتيب، بيدقق كتير وأوقات بيفكر زيادة عن اللزوم، ممكن يكون قاسي على حاله وبده كل شيء يكون مزبوط ومثالي. منه من النوع اللي بيحكي كلام كبير من أول طريق الحب، بيعبر عن حبه بالأفعال، طبعا بيبرع بالمجالات اللي بدها تركيز، تنظيم، تحليل ومسؤولية.

يمكن الناس المستمعين اللي بيسمعونا ما بيصدقوا انه قديه هن غاليين علينا وقديه بنحبكم وقديه بنهتم فيكم وهيك، لانه يعني لو ما انتوا ما في اذاعه وما كنا الاول بلبنان بفرق شاسع بيننا وبين كل الإذاعات. يعني بدنا نقول لكم مرسي انه بتسمعونا دايما، واغاني اغاني هي الاولى بقلوبكم، ما بدنا احصاءات، نحن منعرف مين بيسمعنا وعى قولي تشربي انتو النخبة، لانه ايه منعرف انه انتو النخبة. يعني مين عم يسمعنا؟ كل الناس، كل الاجناس، كل الأعمار، كل الناس بتسمعنا، الطبيب، شوفير التاكسي، المهندس، اللي بيشتغل بالمستشفى، الممرض، اللي بيلم زبالة عن الطريق، الناطور، كل الناس بتسمعنا، الصغار والكبار. وهلأ بعد شوي بالباك تو سكول أكيد بدهم يرجعوا تلميذ يسمعونا، اشتقنا لهم.

قديش حلو هالموسم الباك تو سكول. هلا مش كل التلاميذ بيحبوا، بس انه الاهالي بلا بيحبوا، بس المشكله عند الاهالي لقصوطات. يلا الله يعطيكم القوه، الله بيعين يا مستمعينا. هالباك تو سكول اكيد انتم تعودتوا انه اوزمو يكون حاضر مع الباك تو سكول من مطانس تريدينج، ولكن هالمره سيربريز كتير قويه انه مطانس تريدينج حب يوزع على الاوتوكاريت روشن ولوفيتا كتير طيبين. دخلك شاربيل؟ ما رحت امبارح عند شاربيل مطانس؟ ليه ما جبت لنا روشن واوزمو ما بعرف شو؟ يلا دكتورونا مع مطانس تريدينج. لازم تطلعوا على بيرة يفون، مش معقول قعدتوا هلا جاي الويكند. يلا طلعوا قعدة حلوة، أكلات منوعة لبنانية وعالمية. بيرة يفون دغري على بولفار ريفون، ريستو كافيه بحلة جديدة وأجواء صيفية بتشبه لبنان. بقول لك

0: Mireille, Smite, bonjour. Bonjour Mireille, ça va? ليكي قلبي عم تقلي ويك اند شتي ضروري ضروري تذكريني يعني انه ضروري تخبرينا ما بدنا نعرف
1: يا ويلي شو عم بيصير
0: برا مش معقولة امبارح خبرتكم اكيد عن اوروبا شو فيها اعاصير وشو فيها شتي عمي شو عم بيصير بالدنيا تعرفوا هيتا نشوف ميراي بعتت لي
2: اسميتك وانا وياك بنحل الاسم
0: ايه
2: بنحل اسمك يا مرمورة يا حلوة يا مخضومة
0: حياتي وانتي كمان اكيد انت بتحلل اسمي كثير

0: شرفكم بعدكم نايمين ولك قوموا يلا بلشوا نهاركم شو ناطرين شو بكم ما بتعرفوا المثل اللي بيقول نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير حلو حلو بس عندي سؤال سؤال وجيه سؤال فلسفي هذا بده تشات جي بي تي ايه كيف بدي نام بكير بشرفكم بتعرفوا شو بقلكم اكيد يعني انه حطوا ميوزيك ناعمة طفوا الضوء ما تطلعوا بالسيلولير ما تدوروا تلفزيون وناموا مع افكاركم السلبية كيف يعني بدو ينام الواحد ما عم بفهم انا القومة بكير ماشي الحال منقوم نفتح عينينا بنعمل قهوة بنقول صباح الخير بس النوم بكير هيدي بدها اجتماع عائلي وقت كانوا بناتي عندي هلكوني تصير ساعة واحدة تنتين قلهم مام ما بق فيني يقولوا لي مام اوعى هول هيدا الوقت لقلنا الولاد نايمين بدنا نقعد احنا نحكي يا ريت الحياة ولو كان فيها زر اون اوف والله يا ريت انه بكبسة زر بدي نام نام بدي قوم قوم بدي سافر سافر بدي اشتري اشتري والله يا ريت الإنسان كان عنده ريموت كنترول لحياته بس الحقيقة منا هيك يعني أوقات أحلى شيء فيها إنك ما تعرف شو جايك والله إنك ما تعرف شو جايك يعني
1: عارف أحلى حاجة
0: يلا حكينا كل هالموضوع لنقول للناس اللي بعدها بتتخذ تقوموا إذا قهوتكم حتكون خدوها معكم وإذا نهاركم مبارح كانت تقيل اليوم الخميس يوم صفحة جديدة يلا يا أبطال قوموا
1: في كل يوم
0: إذا جعانين شربل جبت دخلك اليوم ساندويشات فلافل ما مرات ما كان فتح بعد أوكي هلأ شربل رح يطلع علينا وأكيد جاي معه ترويقة طيبة من فلافل أبو أندري
1: إن شاء الله موت في هواك إن شاء الله
0: أكل عليك شو هالأكلات اللبنانية الأصيلة من الآخر يعني طيب أكل فتة مسبحة حمص بطحينة بليلة فول فتحوا الساعة 7 وطبعا هني موجودين بأنطلياس جبيل طلع زوق مصباح وكمان على أوتوستراد جوني إذا بدكم مستمعينا فيكم تطلبوا ديليفري من خلال التطبيق الخاص بفلافل أبو أندري أو من خلال الويب سايت يلا فكروا لليوم ترويقة غدا عشاء فلافل أبو أندري وبس
2: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم سجل اليوم على منصة laboraonline.com حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك لابورا Connecting Diaspora
3: حس اني غريبي
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا
3: كل ما غني عم بتندل كل ما ارقص عم بتفلل
4: تلتقي بجمهوره من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا
3: حبك وبتعني لي وبهالليل
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
3: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
5: لي نوستالجي بريزنت Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
6: On ira Tu voudras quand tu voudras.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
6: Ça va pas changer le monde.
5: Avec Nostalgie.
7: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بربل معنا اكيد باستديوهات اغاني. شو عم تشرب؟
1: كافيه دو برازيل. بونجور ميراي.
0: طيب معقول جاب
1: لي فنجان؟ اليوم نعسان.
0: ما جاب لي فنجان. لا لا لا لا اطلع ميراي اطلع.
1: هيدا عم بشرب من الركوه اللي عملها انا وإلي الصبح، بس حاطط ركوه جديده هلا لإلك، بس انا راسي عم يجعني صراحه. طول السهره، كنا بمهرجان عجلتون إيه؟ فمطول السهره.
0: مطول السهره،
1: فمشان هيك إيه؟ لا سخنت سخنت هلا القهوه بس حاطط لك ركوه جديده.
0: اوكي صار فيك تكفي مسموح.
1: صحيح. أول شيء ميراي من جديد بدي أقول لك صباح الخير لإلك ولكل اللي عم يسمعونا وين ما كان. خفيتي لي الصوت.
0: سوري يا قلبي أنا
1: مش مشكلة.
0: كيف عمالينا أول شيء؟
1: مالينا منيحة بتجنن، بتسلم عليك ونحن بالأكثر كمان.
0: إيه حبيبي.
1: إن شاء الله كل شيء هيك بيكون
0: يا رب
1: على خير. واليوم مالينا عندها هيك بنت أختي عم تولد بسان جون بجونيا. رح بتكون معهم.
0: ايه خاي كتير منيح، على سلامة يا رب.
1: اوكي. ميراي عم تلعب بتفع الصوت ده، فتحتي لي على الاخير مش هيك بيعمل رتور على الهواء. انت هيداك لقلك طلع الحقل دايما الحقل كابل حقل كابل ايه هيدا لقلك.
0: اوكي ميرسي شارميل.
1: هو بيصير لانه بعد الظهر ببدلون مش هيك عم بضيع
0: عندي. بفتكر انه لقلي. اوكي
1: ميراي اول شيء هيك بالبداية خليني اقول للمستمعين، يعني اليوم بدي اتذكر انا وياك مش هو فنان بس صديق، يعني مثل اليوم من 4 سنين عمل اكسيدان فجر اليوم الفنان جورج الراسي الله يرحمه، اللي كان صديق كبير لإلنا و
0: الله يرحمه
1: وصديق يعني بكل معنى الكلمه، يعني بكل مناسباتنا نظهر سوا نعمل مشاريع سوا الله يرحمه ويصبر عائلته.
0: دعانه
1: ايه فل هيك كان صغير بعده جورج، كان قادر يعطي وكان عنده هالخط الخاص فيه. بتعرفي ميري عندي كتير اخبار بس لحتى اشوف قد ايه في وقت بدي بلش انا وياك من مطرح موضوع يعني كنت عم جرب ما احكي فيه، لانه امبارح كنت بعجلتون وصدقيني ما في محل توقفه، كان في عاملين هيك كوميدي نايت كتير حلوه مع نادي ابو شبكه وامل طالب وسام غزال، ما بقدر اقول لك قديش في حضور، يعني محل المهرجان مليان ولا كرسي فاضي.
0: لا
1: وكل ساحات عجلتون بتعرفيها اللي قدام كنيسه مرزخيا
0: اكيد
1: بتعيش بالناس، ما فيك تمشي. هلا قد الناس متعطشه للمهرجانات
0: وللفرح
1: مع انه كل الضياع عم تعمل. بس عجلتون تحيه للبلديه بشكل خاص، بتوجه تحيه لعضو البلديه سعد بريده، تحيه كتير كبيره لك ولكل الاكيب يلي تعب. وحتى نحن كمان عنا مهرجان سينما بكره مثل ما امبارح حكينا عنه، بكره والسبت والاحد، وفي كتير مهرجانات بكتير ضياع حتى بشحتول بفتوح كسروان، في كتير مهرجانات. بس للاسف يعني انا وياك جربنا واخذنا مقصد انا وياك ما نحكي عن الموضوع حتى ما ننقز الناس، بس موضوع الطقس صار شغله ما في مهرب منه، يعني في شتاء رح بيصير مش مثل المره الماضيه، رح بيصير في اكثر بكتير. مجبورين حتى ما نكون عم نغيب عن هيدا الموضوع، رح ناخد
0: أنتوني
1: الزميل لازم نسميه أنتوني توما راس جوه من زحمة.
2: بونجور صباح الخير.
1: صباح النور أنتوني.
0: كيفك أنتوني؟ لكم.
1: نحن بالأكثر
0: يعني ما بتحكينا هلا بس يكون في شتاء يا زلمة.
1: غير اعتيادي يعني بدنا نعتذر من كل يلي عندهم مهرجانات، بس هيدا واقع أنتوني ما هيك صار مأكد. شو الجديد بالنشر
0: الجوي؟ خبرنا هيدا نشوف.
2: حكينا سيبا عن التطرف المناخي وبإذن الله أنه اعتبارا من بعد ظهر نهار الجمعة حنتأثر بمنخفض جوي عالي الفعالية على تركيا وسوريا، ورح نتأثر بأجزائه اعتبارا من السبت الصبح لغاية التنين قبل الظهر.
1: نعم.
2: وذروة الأمطار الغزيرة العاصفة حتكون اعتبارا من السبت بعد الظهر لغاية الأحد قبل الظهر.
1: نعم. يعني أنتوني عم تحكي بكل المناطق أو بمناطق متفرقة؟
2: صراحة حسب الخرائط الجوية هو منخفض جوي شامل بكل المناطق، حيكون في أمطار بس متفاوتة بين منطقة.
1: نعم.
2: كدرجة أولى أنا بعطي المناطق الشمالية المناطق الساحلية المطلة على البحر وسلسلة الجبال الغربية حيكون في أمطار غزيرة وعواصف رعدية.
0: وأنا
2: هون بدي حذر من
1: هيدي نشرة كانونية أو بأيلول
2: نحن بأيلول صرنا يعني بدي أذكر أنه من 25 سنة لليوم عم نحكي بالأرشيف نحن مش مشتية مرتين بأيلول بسوري بآب وكان من مالي التركية يعني منخفض جو بارد
0: دخلك هاي تونسي آب بفتكر حاله أيلول لأنه أيلول طرفه بالشتي مبلول
2: صراحة معك حق 100% بس نحن ذكرنا من أشهر لورا أنه في تطرف مناخي قاسي على
1: شميلة
2: للكرة الأرضية
1: أنا بتابعك كمان أنت محذر من شتي بأيلول ما هيك
2: مظبوط حيكون في منخفضات جوية بأيلول أجواء بارد ليلاً حنستقبل الخريف مبكراً هيدا السنة
1: يعني فينا نقول أنه فأذا الشتي مثل ما قلت من السبت مش من بكرة الجمعة
2: لا من السبت الظهر الزروي من السبت بالليل لغاية الأحد قبل الظهر
1: طيب والشتي بهالوقت مش ممكن يعمل سيول على الطرقات ويمكن تكون وزارة الأشياء بعدها مش حاضرة ومش منطف
2: الأطنية ونحن هون بدنا نحذر بسبب نتعرف أن احنا بالصيفية بطبقات جو الوسطى بيكون في رياح حارة جدا وبسبب التقاء الرياح الباردة والحارة من تركيا فوق سوريا وشمال لبنان أنا هون بخاف أن يصير في حدوث لسيول مفاجئة تساقط كثيف لحبات البرد أو صواعق عنيفة طيب. عم نحكي شمالا نحن كدرجة أولى كدرجة تانية باقي المناطق البنية
1: طب أنطوني لازم نتابع معك يعني معقولة بكرة يصير في تغيرات يعني يزيح المنخفض أو خلص صارت محسومة
0: شرفك أنطوني عملنا واسطة
2: المنخفض ثابت 100% بسبب التمركز لمرتفع جوي عنيد وحار جدا بين تونس والمغرب وليبيا وصولا لغرب أوروبا هذا الشيء بيفتح لممر منخفضات جوية عبر شرق تركيا سوريا لبنان
1: يعني شو بدنا نقول
0: ليك أنطوني سؤال إنه الأمطار الغزيرة رح تكون على الساحل أكثر من الجبال
2: هلأ كدرجة أولى المناطق الساحلية أكيد لأنه المنخفض الجوي رح يتمركز شمالي غرب جزيرة قبرص فكدرجة أولى حتكون المناطق الممتدة بين طرابلس لغاية بيروت عرضة كدرجة أولى لتساقط أمطار
0: أوكي يعني إن شاء الله خير
1: دايما بنقول إن شاء الله خير ورح نضل نعتبر الشتي خير لو كان بأب
2: مظبوط يعني بدنا نعتبر أنه صرنا بمنطقة قريبة لتركيا حضرتك بتسافر تشار على طول تركيا بصير في الشتي بالصيفية
1: صحيح
2: وتقريبا منطقتنا حتصير على مر السنين لقدام مماثلة لتركيا
1: حتى مش بس تركيا يعني نحن بننبسط بمناخنا انه صيفي خلاص مصيفين حتى بتونس كنت عم تحكي بتونس نكون عم نحضر مهرجانات بقرطاج والحراره مرتفعه بتشتت الدنيا وبصير المدرجات مي والناس بيضلوا قاعدين عادي وبيكون في شوب يعني نحن هذا اللي بيميزنا كان الهيئه كل شيء عم يتغير غيرنا. حتى الناس
2: ما تتخيل استاذ شربي قديش في ضيع حكتني انه ليله الثابت شو بدنا نعمل قلت لهم انه انجوي انبسطوا لو عم بتشتت الدنيا اجواء صيفيه بتضل
0: شو بدنا نعمل
1: يعني بدنا نشرك انطوني
0: وهلا
1: في كثير ناس عم بيسبسبوا لك بس شو بدنا نعمل
2: شو بدنا نعمل هذه اراده ربنا بالنهايه
0: وايا شو خصك انت يعني
1: لانه هو عم ينقل البشره
0: وايا
1: شكرا لك انطوني توما المتخصص بالاحوال الجويه شكرا لك يعني بيريت ترددنا كثير نحكي عن الموضوع حتى انت امبارح قلتي لي ونحن هيك لحتى نراعي شعور كل البلديات اللي منظمه مهرجانات وفي خسائر كبيرة
0: بس ما فينا
1: في أجهزة صوت في إضاءة في كيوسكات ستاندات يعني صدقيني المرة الماضية وقت اللي شتت ميراي بارح كنت عم بحكي أنا وناس بدي أحييهم يعني قريبين اللي عندهم كعكة ميروبا وهن موجودين بمهرجان عجلتون كنا عم نتعشى عندهم مبارح وهون هيك أنطبارتاس فحيلي ما بقدر أقول لك قالوا لي مبارح جوزيف سعادة بدي أحييه قال لي شربل مش معقول شو بيجي عالم على عجلتون بيقولوا له أنتوا اللي
0: بيحكوا عنكم بأغاني أغاني
1: وقت اللي شتت المرة الماضية خبروني كيف طلعوا على الكيوسك تبعهم بحراجل بمهرجان حراجل لقيوا كل شيء منزوع من كل شيء بيستعملوه كان منزوع فالله يعينهم نحن قصدنا اليوم يكون مع أنطوني لحتى يقدروا يتحضروا كل هالناس يشوفوا شو بدهم يعملوا
0: بيحطوا شوادر بيحطوا يعني على كل منيح ذكرنا خلينا نجيب الشمسيه اشتريتها السنه الماضي
1: ونغير دوليبنا
0: ونغير دوليب
1: لازم نروح عند الفور ويلز
0: اوكي
1: ميراي من اخبارنا هيك رح جرب اقطع بسرعه بدون ما نطول قديش فينا نعمل جوله اول شيء بدي بدي أقول إنه امبارح بالليل وصلت أول طائرة تابعة لشركة الشركة اللي رح بتشغل مطار الشهيد رئيس رنام معوض بالقليعات، بس هي وصلت إلى مطار رفيع الحريري الدولة بإطار التحضيرات لإطلاق الرحلات من مطار القليعات. مثل ما عرفنا إنه انطلاق العمل بمطار القليعات رح بيكون قبل نهاية هالسنة، من بعد أكيد ما تكون انتهت كل الإجراءات الإدارية والتقنية لحتى يبلشوا بالشغل. يعني حلو كتير يصير عندك اختيار، كنا عم نحكي عن تركيا لأنه بلد قريب، يعني بيصير عندك شو بقوله اختيار، أو تروح مطار القليعات أو مطار أكيد. بيروت، وأكيد رح بتكون الأسعار أرخص
0: من مطار القليعات. وين ما كان بالعالم في 20 مطار
1: بيبقى. عم نحكي كتير عن تركيا، ديش في لبنانيين بروح على تركيا بيختاروا ينزلوا بمطار صبيحة اللي هو بمنطقة آسيا لأنه أرخص بكتير. يعني الشركات الصغيرة ما بتنزل بمطار اسطنبول، بتنزل بمطار صبيحة، لأنه عندك شي ساعة يمكن لتقطع تصير في اسطنبول أوروبا، بس أرخص. يعني الناس كمان بتفكر بالأرخص. بدي أرجع مراي كارل المعايدة للأمن العام اللبناني، 81 سنة خدمة وعطاء من دون حدود ينعاد عليهم. المديرية العامة للأمن العام بتنظم اليوم، عم بتنظم بالأحرى من الساعة 6 اليوم الصبح عبر مركز المصنع الحدود المرحلة 17 من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، يعني يرجعوا من لبنان إلى بلده إلى سوريا، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وعدة منظمات إنسانية. بلشوا يتجمعوا النازحين اللي مسجلين أسمائهم بمنطقة الكارنتينا بمنطقة الحجر الصحي من الساعة 6 الصبح، بفتكر هلأ بيكونوا صاروا على الطريق باتجاه مركز المصنع الحدودي، يلا يوصلوا بالسلامة، وأكيد رح يتركوا فراغ كبير ورح نشتقلهم. المديرية كمان بدي أقول شغلة، إنه اليوم عرفت ما بعرف إذا لازم نحكي، لأنه رئيس الجمهورية اليوم رح بيزور فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، رح بيزور الأمن العام اللبناني. أنا معلوماتي بتقول لأنه اليوم بهذه المناسبة رح يفتتحوا مركز جديد، مركز للأجانب ومركز جديد للأمن العام، وين المديرية العامة على العدلية هونيك تقريبا بوشه.
0: بس ما لازم ينقال هيك شيء
1: للأمن. لا بس ما أصلا ما بيتنقى رئيس الجمهورية إلا ما تشوف الحرس الجمهوري على كل الطريق اللي رح يسلكها.
0: أكيد الله يحميه
1: الله يحميه وعن جد ويحط إيده معه لحتى يقدر هيك شوي ينقلنا

0: كوبتر الجيش لبنان عم تجي تعبي مي من البحيرة من حدنا وتطلع الطفي. لقطوا شاب سوري، لقطوا شاب سوري وكان هو موجود وقت طفية الحريق عم بيقدم خدماته بالتحية معه. شوفوا ليش مهتم هالقد، راحوا داهموا بيته بعدين لقيوا، بعرف انه كان التحقيق ماشي بس ما عرفت اذا تأكد، بس لقيوا ببيته أنانة وعبوات وفيها قصص لل
1: احتراق
0: يعني بتحترق احترق. يعني
1: ياي
0: تم توقيفه يعني من الحرائق اللي أخمدتها يعني عناصر من عدة مراكز الدفاع المدني بالبقاع. حرائق اندلعت بأحراج ماكسي المريجات جديطة وأب الياس، كمان بالبقاع الغربي بجب جنين صار في حريق كبير، بالإضافة لحرائق اندلعت بالأحراج على طريق دير المخلص، المنطقة اللي كلها سنوبر بمنطقة جون بشوف، وكمان ببسرة وبمزرعة الظهر والزعرورية، هالضياع كلهم بشوف صار فيهم حرائق عديدة. فيعطيهم العافية كل عناصر المراكز اللي شاركت بالمهمات، أكيد بتوجيه من المدير العام العميد عماد خريش اللي من حيي
1: من حيي أكيد. أوكي
0: ميراي بدي اختم، وانا كتير عم بعطي اذا بدك وقت باخبارنا لزيارة الوفد الاماراتي الكبير الى لبنان
1: لانه مهم.
0: يعني امبارح كنت عم احضر ال بي سي طلعوا لايف جو فرشخ بالتحية من المحل، كانوا عاملين مؤتمر حكي مع رجل اماراتي يعني عم يحكي عن لبنان. ميراي بتطلع بوجهه رجل عمل إماراتي يعني عم يحكي بشغف بحب قديش بيحبوا هالبلد وقديش مشتاقين الإماراتية يرجعوا على لبنان. 87 مش 81 قال له 87 شخصية نحن إماراتية عم بيشاركوا بهاللقاءات بلبنان، والنتيجة الأساسية لحديت هلا هي فتح باب فعلي لشركات واستثمارات جديدة بين لبنان والإمارات. أكيد ما لازم ميراي نستبق الأمور ونقول أنه كل المشاريع يعني صارت اتفاقيات نهائية. الوفد يلي هو برئاسة الوزير أحمد الزيودي عرفت أنه على الساعة 10 اليوم رح بيوقع مع وزير الاقتصاد اللبناني دكتور عمر البساط، رح بيوقعوا مذكرة تفاهم بين الوزارتين. كمان وبحسب المعلومات المتداولة انطرح مشاريع مرتبطة بإدارة وتطوير الجمارك بالمطار وبالمرافق وبالمعابر الحدودية والمنشآت النفطية. أنا بدي أقول ميراي بخلاصة هالزيارة مش بس يعني بحجم الوفد الإماراتي، مشان هيك عم نحكي يعني قديش الوفد كبير، إنما بالرسالة يلي حملها الوفد وهي عودة اهتمام وثقة عربية بلبنان. هيدي شغلة كان لنا زمان يعني لنا سنين عم نفتقدها، فإن شاء الله يا رب كل هاللقاءات وكل الوعود بتتحول لمشاريع واستثمارات فعالية على أرض الواقع
1: إن شاء الله يا شربل. أوكي
0: ميراي أنا خلصوا أخباري.
1: صحتين صحتين.
0: كنت من شوية عم تحكي عن عودة التلاميذ إلى المدارس ونحن شو محضرين مفاجآت. أنا زيارة امبارح لمطانوس تريدينج مشان هيك نسيت جيب لك قصص.
1: حاج تحكي لك
0: أنا زلمة دغري ما بكسر
1: كل مرة بتقلي
0: لك شو بعتولي كادو ما عرفت شو هو، قالوا لي فيك تاخد هيدا لميلينا. أنا يمكن الحق علي مش مخبرون أنه أنت عندك كلب فبعتولها لميلينا. ميراي فتحت وأنا ما صدقت، قعدت تركبها هيدا اللي بتشرب فيها الكلبة بس معمولة بطريقة كلها مثل بلاكس يعني ترانسبارون، بتعبيها ماي مثل ريزرفوار بتعبيه ماي ومن فوق في حنفية عم تنزل ماي. يلا تجي كلبتها لميلينا بدها تشرب وتهرب تشرب وتهرب، بعدين تعودت عليها يعني كل الوقت الماي بتطلع وبتنزل
1: يعني
0: كتير حلوة كتير
1: هيدي
0: حلوة.
1: بس تفضل ماي بتنزل يعني بس تشرب البيتس بس يشربوا منها
0: عنده كتير قصة. بس خليني اختم هالقسم من برنامجنا وقول انه لقائنا كان لانه عم نحضر كتير مفاجآت كلها بهذه المرحلة. نحن بنعرف قد ايه بيكون في ضغط نفسي ومن كل النواحي على التلاميذ وطالعين من صيفية ومن نشاطات وسهر بنرجع على المدارس، عم نحضر للباك تو سكول كتير قصص. يعني اول شغلة زيارتنا للمدارس ضروري يتسجلوا باسرع وقت. ميراي امبارح شفت البوكسات يلي عم ينعملوا بوكس كبير
1: شو فيه
0: له ماسكة، رح يكون في كتير قصص مرحول
1: مشكلين.
0: يعني مش رح نروح مثل قبل نضيفهم ضيافة نفتح علب كبيرة، كل تلميذ رح يطلع له بوكس، رح بيكون في مجموعة كبيرة.

0: كثير من الكاركترات اوزمو وغير اوزمو رح بيكون في موسيقى انيماسيون. فكل حلو. المدارس ضروري تتسجل، يتواصلوا معنا على 03-777-969. ورح بيكون عنا، اتفقنا انه بالتعاون مع شركة مطانوس تريدينج دايما كنا نوزع للأوتوكارات انه رح على المدرسة اوزمو. هالمرة رح نوزع منتجات من روشن. روشن يلي هي شركة أوكرانية بيملكها يلي كان رئيس الجمهورية الأوكرانية السابق مش الحالي، من أكبر الشركات بالعالم. رح يكون عم نوزع بيسكوي وقصص كتير، ماركت لوفيتا رح يكون عم يتوزع على الأوتوكارات.
1: واو،
0: فحضروا حالكم.
1: يلا ميرسي تانوس تريدينج، بتجنن وتعقدوا مثل العادة مع الباك تسكول.
0: بس ميراي عم بقلي إلي إنه الركبة عم بتفور، بس خلينا أنا روح وأنت بتكملي.
1: ركض ركض. بدي فنجانين وإلي نص فنجان لأنه إلي شرب هلا قهوة كافيه دو برازيل. يلا تفضل إلي من كافيه من قلب بيروت.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: لك يا سلوى ميرسي كثير كلك زود. قال لي سلوى كيف زلعيمك بيسلموا عليك؟
1: كيف بقدر
0: انتبهوا اهديكم شو بكم لانه فاتحين الراديو ممكن كثير يعني هالفيروس الزلعيم لتشوفوا بطرس يقبرني. هلا امبارح كان احسن بس ما في اطيب من هيك. مش معقول بعت لي ما بعرف اذا فيكم تسمعوا بعت لي شغل كثير كثير يعني انجا بيحكي هو. انا منيحه بقول لي انا شو
2: انا بحدك
0: يا أبردي يا أبردي. كانوا من زمان بتعرفوا كون انا واصحابي وولادي ما كانوا تجوزوا بعد.
1: همك حبي مغروم وعشان لكن فكري اقوى مني.
0: يعني قبل ما ولادي يتجوزوا ويجيبوا اولاد كنت اقعد مع رفقاتي ويكونوا صاروا تيتا ويبلشوا يحكوا عن اولاد ولادهم. شو عمل امبارح؟ شو قال؟ كيف ضحك؟ شو لبس؟ شو اكل؟ وانا اقول لهم ولك يا جماعه خلص هلكتونا ما بدها هالقد. انه هلا صرت انا التيتا وصرت فاهمه كل كلمه كانوا يقولوها. يا الله شو سر هالحنيه؟ يعني انه كيف طفل صغير بفوت على حياتك فجأة بيعمل محل بقلبك ما كنت عارف انه موجود؟ يعني بتعرفوا ليه؟ لانه الحفيد بتصير الحنية بلا مسؤوليات الام نفسها. يعني دلع اكتر ضحك اكتر، يعني مع ضحكته بتفرحك كلمته بتضل براسك بتكررها. سبحان الله.

يلا خليني أعرفكن على سيرفي فاين. دايماً عم خبركن عن هالأبليكيشن الفظيعة، يعني أنا بطلت أقدر أعيش بليها. سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد، كل حدا عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يسجل بي سيرفي فايند. كل اللي عليكم تعملوا تفتحوا الأب وتكتبوا الشغلة اللي بدكم إياها، وطبعا بتلاقوها وين موجودة، من الأقرب عليكم للأبعد. مثلا بدكن ممرض، بدكن معلم، بدكن نادي رياضي، بدكن مطعم، اللي بدكن ياه بس حطوا مطعم مثلا أو مطعم سوشي أو مطعم لبناني أو هيك، بينزلكن كل المطاعم القريبة منكن. إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فايند بيصير يبين على يلي عم بيفتشوا عليه. بدي أذكر كل المستمعين أنه في حركة ونشاط بصيدا بشوارع المدينة، أكيد مندوبين سيرفي فايند موجودين بصيدا تيعرفوا الناس على الابليكيشن. امبارح كان الجو بجنان، الحركة والنشاط كانوا كبار. هلأ هيدا الشيء صار امبارح، يوم السبت بعد بكرة بيدعوكم سيرفي فايند لندوة بمبنى بلدية صيدا. طبعا في كمان جوائز، ايه روحوا الساعة 1:30 الظهر. تنسوا سيرفي فايند بتهين لكم حياتكم اكيد. وبدي اذكر انه كمان كل اللي الطلاب اذا بدهم اكيد انه يطلع لهم نسبة شوي من يعني يطلعوا مصروفهم، اكيد كمان بيقدروا فيهم يحكوا مع الادارة 70 أو 71 10 77 06. يعني تكونوا بروكر لسيرفي فايند.

أحلى منك يا بسمة، مش معقول شو هالكلمة الحلوة عم بتقلي. الله ما يحرمهم من بيت يا رب. أكيد الله يخليك يا بسمة، شكرا لك.

والله تأس إيه أكيد عم بيفاجئنا كثير المستمعين عم بيقولوا معقولي سبت وأحد شتي طيب شو بنعمل يعني هلا أكيد ما يعني أنطوني قال في شتي ببعض المناطق غزير وببعض المناطق لا يعني لا تشوفوا لكن بالصين وبما بعرف شو شو عم بيصير يا ويلي بالنيبال يا ويلي فيضانات وانهيارات هيدا الطين عرفتوا مش مي طين شيء جنون يعني لأنه حيط طين وصخور نزلوا باتجاه النهر هلأ الآخر الأرقام بتحكي عن 162 وفاة ومئات المفقودين مش معقولة شفتوا الصور والفيديوهات شيء صور قاسية كتير وفي قصص إنسانية عن ناس نجيوا بطريقة عجيبة يعني الله يساعد الناس والله يا جماعة بيصير كتير وين ما كان بالعالم بباكستان صار حريق بمستشفى حكومة بالعاصمة إسلام أباد أدى لوفاة 14 طفل رضيع على الأقل يا ويلي يا ويلي هاي مش كارثة هاي

معك حق. ما بعرف مين عم بيحكيني عم بيقول لي الله يزيدها نعمة علينا بالتأس انه شتت شوي او سبت واحد في شوية شتي، ماشي الحال يعني مندبر حالنا، ما عليه بدنا نروق.

الرابع نحن وياكم مع أغاني أغاني أكيد مستمرين معكم لغاية الساعة 10. بحب ذكر كل المستمعين أنه إذا بدكم أي شيء من فترتنا الصباحية أكيد نحن معكم حتى لو فلينا عن الهواء، يعني خلال النهار منكون على السمع 24/7 منكون معكم. إذا بدكم تحطوا إعلان بفترتنا، بدكم رقم معلن، بدكم تسألوا عن شيء، أي خدمة بدكن إياها فيكن تبعتولنا مسج على 03-7-7-7-9-6-9.

0: فترتنا الصباحية بتبلش كل يوم الساعة 6 مع شربل، وبرجع بلاقيكم الساعة 7:30 ودايما لغاية الساعة 10.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

0: شوي عنا ربح، خليكن معنا.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: هو الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

تسعة إلا ربع. علقانين بعجقة. أنا شفت أنه بهاليومين خيف شوي العجقة. هلا بالراش أور لا أكيد أنه الصبح طبعا يعني، بس إجمالا هيك خيفي نوعا ما.

مستمعينا بدي قلكن انه كل ما بتفوتوا على السوبر ماركت مع تارجت فود بتحسوا انكم فتوا على عالم من الاختيارات. بتعرفوا تارجت فود تأسست بلبنان بال 2002 وبتستورد وبتوزع مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية من حول العالم. بتعرفوا شو بحب تارجت فود؟ أول شيء إنها بتعمل كمان صنع لبنان وهيدا شيء كتير مهم من البسكوي والشوكولا وسناكات ومشروبات منتجات بتناسب كل الأذواق.

نشوف مين بده يربح معنا لليوم. هلا مع تارجت فود صار فيكم تبلشوا نهاركم بطريقه صحيه ولذيذه ومليانه بالالياف. اليوم رح نحكي عن دايتوس الجديد بسكوي فاني مع كريمة كاكاو ريتش ان فايبر بس 36 كالوري بالقطعة. أكيد دايتوس هو رفيق المثالي ليعطيكم بداية يوم خفيفة وسلسة، خصوصا انه هيدا البسكوي مش بس خفيف بس كمان غني بالألياف، يعني بتشعروا بالشبع أكتر وبتحسوا بالطاقة كل النهار. يربح معنا يتصل فينا على 01 322 ألف.

0: الدايتوس كمان فيجيتيريان ومناسب لمريض السكري السيدة الحامل والولاد اللي عندهم مشكلة سكري أو عم يعملوا تخفيف وزن. يلا معنا اتصال. ألو
1: ألو.
0: إيه صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا. مين معي؟
1: نسرين.
0: شو عائلتك نسرين؟
1: أبي كرم.
0: أهلا وسهلا. من وين أبي كرم؟
1: من
0: عنطلياس. أنت هلأ بعنطلياس؟
1: لا أنا هلأ على الطريق.
0: على الطريق وين رايحة؟ أي منطقة؟
1: على الدكوانة.
0: أوكي. من وين؟ من عنطلياس بتروحي على الدكوانة؟ مش بعيد كتير يعني. مش
1: يعني هي مش بعيدة بس بعد تتسير كتير بعيدة.
0: يلا نسرين ربحتي معنا من تارجت فود شي كتير طيب رح تنبسطي فيه كتير. أو بدي أقول لك ألف مبروك. أكيد بدك تتصلي بالشركة بعد الساعة 10 تستلمي جايزتك.
1: ماشي.
0: أوكي. يا هلا. باي باي.
1: باي باي.
2: قدام الشكل الحلو بسكت ما بعرف.
0: دايتوس فانيلا مع كوكو كريم وجبة خفيفة لكل الأوقات. نسرين ربحت معنا. بدها تتصل بالصفر 1-901-702 أو 700

مع تارجت فود هالمرة مع فريش اند سموث. قديش بتعرفوا في اشياء صارت اساسيه بحياتنا وما بقى ننتبه قديه مهمين، يعني مثل الباكيت وايبس من فريش اند سموث، انه قديه بنضقر 100 شغله بالنهار وبننقل ميكروبات من دون ما نحس. بس محرمه وحده باكيت وايبس صغيره كفيله انه تخلينا نكمل نهارنا براحه وبنظافه. اللي بدو يربحوا معنا ما عليهم إلا يتصلوا فينا على 01-322-22000.

0: اتصال. صباح الخير. بدنا نوطي صوت الراديو كتير وعلى الآخر.
1: بونجور ميراي.
0: بونجور سبا.
1: سبا.
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
1: يوسف الهاء من الهرمين.
0: يوسف شو العيلة؟
1: يوسف الهاء.
0: باردون؟
1: الهاء الهاء عاش إيسيكا.
0: أوكي. أهلا وسهلا فيك يا يوسف.
1: أهلا فيك، يعني بنيك على البرنامج هذا كل يوم أنا بسمعك.
0: الله يخليك. أي ساعة بتبلش تسمعنا؟
1: كل يوم ما بدي أفتح عندي، بس بلش أنا الساعة 7 بكون مبلش 8 فاتح الراديو.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: يوسف ربحت معنا، بس بدك تتصل بشركة تارجت فود تستلم جايزتك.
1: أوكي ميرسي كثير لإلك.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: ميرسي.
0: الله معك. باي باي.

0: بتعرفوا هلا كنت عم بحكي مع نسرين اللي ربحت معنا. ما بعرف دايما نحن اللبنانية عنا هيك انه اول ما نتعرف على شخص ما بنكتفي انه نعرف اسمه، لا لا، بس تتعرف على شخص ببلش التحقيق. اول شيء شو اسمك؟ بقول لك فلان. من وين؟ من ضيعة كذا. هنيك من اي عائلة؟ فلان. مين بكون بيك؟ بتعرف فلان؟ طيب مرته مين وخيه مين وعمك مين وامك من وين؟ مش معقول. بعد 5 دقايق بيكون عمل شجرة العيلة والخريطة الجغرافية وعرف مين ساكن باستراليا. مش معقول. الاغرب اذا قلت له اسم الضيعة انت من وين، يعني ما بيقول لك بس بعرفها، بيقول لك خليني احكي لك تاريخها. هيدي الضيعة شو حلوة، فيها هالمطعم وهنيك في كنيسة والمختار بعرفه، ايه كان في واحد من هالعيلة ساكن حدنا من زمان.
1: حافظك عن غير
0: حافظ الضيعة اكتر.

اللبناني عنده سؤال سحري، انت من وين بالاصل؟ ما بيكفي انه تقول له انت من منطقه كذا مثلا، انه لا بده يعرف انت من وين بالاصل، لانه وين ساكن ما بتكفي، بده يعرف وين جذورك. والحلو بالموضوع انه ورا هالاستفسار في شغله لبنانيه حلوه، نحن بنحب نعرف بعض وبنحب نلاقي ما بعرف إذا بدكم قاسم مشترك، ضايع بتجمعنا، اسم عيلة، مدرسة، جامعة، شغل، جار قديم، يمكن بلدنا صغير بس شبكة العلاقات فيه أكبر من لبنان. حتى ما بيتعرف عليك اللبناني، بيعمل عنك تحقيق، أو إذا مرق 3 دقايق وما لقى حدا بيعرفك بيشك إنك مش لبناني.

بعد شوي بيطل علينا شربل، رح تصير ساعة 9 يا جماعة. هلأ كانت، هلأ وعينا، هلأ ساعة 5:30 كانت، أنا وعيت قبل الألارم، وعيت أنا بحط الألارم 5:30 وعيت 5:15. قلنا يلا هيك هيك بدنا نشرب قهوة، خلينا نشوف كافي دو برازيل قدي بعد عنا. عملنا ركوتين، بحط ركوة هون وركوة هون بلقمة.

0: بدلكن تطلعوا على مطعم النسمات الرومية لإلاعات، قعدتهم غير شكل حلوة وأكلهم طيب، أكيد هيك غدا عيلة بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني. بالنسبة ليوم الأحد دايما عندهم برنامج فني مع الون من شو أرام. بدي قلكن أكيد لازم تحجزوا قبل مطعم النسمات الرومية لإلاعات 03-22-88-21. أكيد ما ننسى أنه أجمل الأعراس والمناسبات بالفانيوز اللي عندهم ياهون التراسات وبالصالات فقط بمطعم النسمات الرومية لإلاعات 03-22-88-21.
1: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: خير شو في؟
3: احكي لي ساكت عمين عم تكذب؟
4: فوق
3: ليه بدك لسانك؟ ليك هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهيه بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزاره الاعلام
6: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الـ4-2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلان 81-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا
7: قلبي برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وزير الإعلام الدكتور بول مرقص ووزيرة السياحة لورا لحود بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد بـ 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية ناطرينكن والدعوة عامة لأي استفسار 03-777-969

0: سيد شربل عنا أكيد حامل معه آخر الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي لألك ولكل مستمعي أغاني أغاني.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: وفيك.
0: مرسي كلك زوق.
1: والله هلأ كل تفكيري أنا بس تصير ساعة عشرة رايح عند أبو أندري على أنتليس.
0: أوه شو بك تاكل اليوم؟
1: بطلع بالي فول وحمص مع بعضهم متبلين. اليوم اليوم رح اكل يعني. ايه حب ايه. ما رح اكل فلافل اليوم بدي اكل ورح اكل فتة كبة.
0: واو
1: بتعرفي دائما عم بروح لعندهم عم باخذ الفتة بحطولها على وجهها مقدوس بس اليوم بدي اغير ليش جمعتين مش اكل فتة الكبة كثير ايه. طيبة كثير طيبة وبيعملوا الكباب كثير صغار ومحشيين لحمة وصنوبر بقلبهم كثير ايه. كثير طيبين
0: مش معقول كل شيء عنده طيب
1: مظبوط بتعرفي عم نحرقس هالناس هالمستمعين هتلا ناخد اتصال بس حدا يكون عن جد بيروح
0: ايه
1: قادر يروح على هو بنقي بين أنتلياس بين جبال بين طلعت زوق مصبح أو فرع الرئيسي بجوني
0: جوني
1: حدا هو بنقي دعوة بتكون للشخصية مش بالضرورة ترويقة يعني
0: ايه.
1: بيروح وقت لبدون من احنا بنحط الاسم هونيك أو ترويقة أو غدا أو عشاء أو بأي وقت يعني عصرونية ساعت اللي
0: بدهم
1: على 01-322-1000 مين طالع عباله مش بس فلافل يعني ترويقة
0: ايه.
1: أو غدا أو عشاء عمران
0: معنا اتصال ألو
2: ايه بونجور مدام مري
0: بونجور
2: كيفك تمام
1: كتر خير الله والله اليوم بعد الساعة 10 بصير أحسن على ترويقة الفلافل أبو عمران
0: ايه
2: على الترويقة
0: ايه أكيد مين معنا
2: عبدو بسيلة
0: أحلى وسهلا فيك عبدو
2: شو تمام
0: بتحب الفلافل ولا بتحب الفول والحمص وكذا
2: والله كل شيء طيب من هذا أبو أندري
1: تعرف ايه. كله أكل صحي على إيدي ما بتخاف إنه
0: ايه. ايه
2: أكيد ولو
0: يلا أنت ومين بك تروح
2: أنا وبنتي
0: أنت وبنتك خايف في أحلى منها القعدة
2: ايه والله
0: على أي فرع
2: أنتلياس
0: يلا
1: يلا صار اسمك عبدو صار اسمك موجود بفرع أنتلياس بتروح وقت اللي بدك يعني ما في لزوم تتصل اسمك موجود عندهم
2: كلك
1: أوكي.
0: أهلا وسهلا
1: ألف مبروك
0: وألف صحتين
2: الله يسلمك
0: الله معك باي باي
1: باي باي بدي أقول مرسي ميراي لفلافل أبو أندري بكل فروعتهم بأنتلياس بزوق مصبح بجبال وعلى أوتوستراد جوني بأخبارنا خلينا هيك نبلش
0: هيدا نشوف شو في أخبار جديدة
1: بس يلا بعتلن الاسم لفلافل أبو أندري صار اسمه لعبدو عبدو بسيلة موجود بفرع أنتلياس بيروح وقت اللي بده دعوة لشخصين
0: أوكي
1: ميراي بدي بلش من الأخير خلينا نذكر المستمعين أنه اليوم ما تنسوا اليوم على الساعة 9 في المباراة اللي كلنا ناطرينها بالباسكتبول بين منتخب لبنان وبين منتخب كوريا الجنوبية الليلة على الساعة 9 بمجمع نهاد نوفل الرياضي بزوق مكايل فقد ما فيكم بدنا نعبي المدرجة برأي هذه المباراة كتير مهمة لمنتخب لبنان لأنه تاريخ المواجهات بين هالفريقين يعني كتير قريب يعني لبنان معه ست مرات فاز وكوريا 7 مرات مشان هيك كتير مهمة لمنتخب لبنان لحتى يعادل عدد المباريات اللي فاز فيها وبدي اذكر انه هيدي المباراة ضمن تصفية كأس العالم أوكي. 2027 اللي رح بتصير بالدوحة بقطر فضروري اليوم نكون عم نواكب منتخب الأرز من خلال حضورنا المباراة بالملعب مش على التلفزيون كل التوفيق لمنتخب الأرز وان شاء الله يا رب الليلة هيك
0: بيضولنا وجهنا
1: بفوز من جديد بيحملنا فوز جديد للبنان بما انه بلشنا من السبور خليني اقول انه كمان الاتسال هذا حدث بننطره نحن من سنه لسنه بعتولنا ميراي امبارح انه بيدعوا الكل لمؤتمر صحفي رح بيصير الخميس اللي جاي مثل اليوم
0: ايه.
1: على الساعه 6 بالاتسال لحتى يعلنوا عن رالي لبنان الدوله بنسخته 48 يلي رح بيصير بعد المتابعة عرفنا يعني قبل المؤتمر الصحافي رح بيصير من 10 ل 13 أيلول يعني قرب الوقت برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هيدا الرالي ميراي ليش مهم رالي لبنان لأنه هو بيندرج بإطار المرحلة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات لهالسنة تعرف شو بيسموه يعني بالشرق الأوسط بيسموه رالي لبنان هو الأهم، بيسموه أيقونة راليات الشرق الأوسط.
0: والله
1: بالمؤتمر الصحافي الخميس اللي جاي بالأتسأل على الساعة 6 رح بيعطونا كل التفاصيل، رح نتعرف على المسار، على لائحة السائقين، حتى الملاحين اللي بيساعدون، على عدد سيارات المشاركة، وأكيد بنتعرف على كل برنامج الأيام الأربعة. فهيدا حدث كتير مهم للبنان، وبينطروه بتابعوه على التلفزيون مش بس بلبنان، بكل دول الشرق الأوسط، وكمان المنتشرين اللبنانيين كمان بتابعوا كل تفاصيل هالرالي.
0: أوكي.
1: كمان من النشاطات اللي بحب أحكي عنها، بدي شجع المستمعين أنه عن جد يكونوا عم بيشجعوا هيك نشاطات نحن بنحكي عنها. في بنشاط كتير مهم رح بيصير، نشاط من نوع تاني رح بيصير بدعوة من بلدية لقليعات هيدا السبت ب29 شهر، عاملين سبق ركض كتير حلو بلقليعات. بدي ادعي مش بس أهالي كسروان وأهالي لقليعات، كل يلي عشاء يلي بحبوا يشاركوا بهيك أنواع من السباقات ضروري يتسجلوا. التسجيل مجاني، فان ران يعني 5 كيلومتر ميراي رح بيصير السباق الركض على مسافة 5 كيلومتر بتنظيم من بلدية لقليعات. وبدي ارجع اذكر انه التسجيل مجانا، رح بيصير في تجمع على الساعة 7 الصبح هيدا السبت، والانطلاق على الساعة 8 صباحا، وماكسيموم على الساعة 10 بيكونوا مخلصين، يعني اذا عندهم ارتباطات تانية. فالدعوة عامة لحتى تكونوا عم تشاركوا بهالنشاط الرائع لبلدية لقليعات، كل عشاء الركض، يعني مش بضرورة يكونوا محترفين ميراي، يعني إيه شاركوا إيه. عملوا جو كتير حلو بالقلاعات، والقلاعات ضيعة كتير كتير كتير حلو،
0: عملوا سبور يعني
1: صحيح. من أخبارنا ميراي بدي أرجع أذكر أنه وزارة التربية بتطلب من كل الأهالي، بتعرف صار عنا أزمات كتير، ناس نزحت من بيوتها تركت ضياعة، في ناس بدها تضطر تسجل أولادها بالمدارس الرسمية بغير المناطق اللي كانت فيها، ممنوع منعا باتا ولا مدرسة ثانوية أو متوسطة أو يعني مدارس ثانوية يعني رسمية. ممنوع ترفض أي تلميذ تحت طائلة المسؤولية. فبليز إذا أي حدا عم بيواجه مشكلة بأنه يتسجل، يسجل أولاده بالمدارس الرسمية، أعطونا خبر، بلغونا على رقم البرنامج الثاني على 03-777-9699، نحن معكم وحدكم. فإذا 03-777-9699، وهيدا هو زيته نفس الرقم، نحن منتابع كل القضايا اللي بدكم نساعدكم فيها، بدكم أي شيء من الفترة الصباحية، بدكم رقم معلن، بدكم تكونوا أنتم معلنين معنا بالفترة الصباحية، منرد عليكم 24/24 ساعة، بس ابعتولنا واتساب ونحن نرجع من رد عليكم.
0: اوكي.
1: تعرفي ميراي حدا عم يبعث لي انه عاملين ب يعني نحن عم نعمل اعلانات انه عاملين بميروبا مهرجان التفاح. ايه. مش هلا بايلول ب 18 و19 و20 ايلول، في كتير نشاطات مهمه، يعني هو رح بيكون برعايه وزير الاعلام دكتور بول مرقص، وزير الزراعه دكتور نزار هاني، وحضورهم وزير السياحه لورا الخزن لحود. رح بيكون في على مدى 3 ايام من الاربعاء بعد الظهر لنص الليل نشاطات كتيره، يعني الافتتاح رح يكون بأجواء الضيعة اللبنانية مع الدبكة البعلبكية وفرقة شيوخ الدبكة البعلبكية، رح بيشوفوا كتير قصص حلوة. والختام رح بيكون كمان الدعوة عامة ومجانية، وانت بدك تطلعي
0: أكيد،
1: بدي يكون في جوقة المجد، شاعر حبيب بو أنطون وإلي بو أنطون وجريس نخول وفايز غنام، كلهم سوا رح بيكونوا موجودين معنا بمهرجان التفاح اللبناني بميروبا. يعني بدها تكون ليلة تراثية بامتياز عمراني. مع الزجل اللبناني بدنا نعبي الساحات.
0: ايه.
1: دعوة عامة، وأهلا وسهلا بالجميع. بدي أقول للمستمعين إذا حدا حب بيشارك، يعني عنده شيء هيك مميز، صناعة يدوية، حرفة قديمة، بليز ضروري ضروري تحكون على رقم البرنامج 03-777-9699. أنا عملت هيدي المقدمة لحتى أقول أنه قبل بالويك اند اللي تقريبا ب 4 5 6، يعني في يومين ب5 و6 بنبقى بنعطي كل التفاصيل. بدي حيي دريا بكسروان ولقليعات يلي مشتركين مع بعضهم، في جمعية يلي منظمة بتعاون على البلدتين، هالضيعة بيتميزوا بزراعة البصل، فعاملين مهرجان البصل، كل التفاصيل بعطيهم اياها. فبدي ادعي المسلمين يكون عن جد عم بيشجعوا هالضيعة اللبنانية.
0: اوكي،
1: من اخبارنا ميراي، يعني بتعرفي انه الثلاثة كان عطلة لمناسبة عيد مولد النبوي الشريف. ما لاحظت انه اجمالا انه الثلاثة عطلة، كان المفروض يصدر جدول جديد لاسعار المحروقات التنين قبل بيوم او الاربعاء، ما طلع. هلا انا بدي احيي وزير الطاقة والمياه جو صاد يلي قلبه علينا، كان لازم يصدر الجدول ويكون في ارتفاع بنسبة 19,000 ليرة تقريبا بعملية حسابية، هلا اكثر شوي اقل شوي، بس تقريبا تكون الجدول عادل بحسب كل الموازين، يعني كل التأثرات اللي بيتأثر فيها بتتأثر فيها الأسعار، وهلا خصوصا النفط عم يطلع طلوع، كان المفروض يكون في 19,000 ليرة، ما أصدروا المديرية العامة للنفط ما أصدر الجدول، فبكرة في جدول وحيد رح بيكون هذا الأسبوع، بس يترقبوا المستمعين، إذا بدكم تعبوا بنزين عبوا اليوم،
0: عبوا هلا
1: بنصحكم هلا قبل
0: إذا معهم إذا معهم، لأنه
1: بكرة انتبه يعني مينيموم بكرة لازم تكون الزودة مع 19,000 مع الإضافة
0: فوقها،
1: لازم يكون شيء بين 60,000 و 63,000 ليرة بعملية حسابية، فلحوا حالكم وعبوا اليوم، لأن اللي بده يفول مثل 3 تنكات يعني بتفرق، يعني بتفرق شيء 189,000 ليرة.
0: طيب شو يعني؟
1: يعني بتفرق، يعني عم نحكي شيء 3 دولار، 3 دولار والله بشتري ساندويش فلافل فيه. فعبوا بنزين اليوم قبل بكرة.
0: يا الله،
1: عندي كتير أخبار بس ما بدي أخبار تشاؤمية ميري، خلينا أختم. لفتني بموضوع زيارة الوفد الإماراتي اللي كتير عم نحكي عنه، هالوفد الكبير يلي بعده عم يزور لبنان وعنده لقاءات كتيرة بلبنان مع مسؤولين لبنانيين، اليوم مثل ما قلنا رح بيوقعوا مذكرة تفاهم، الوزير يلي عم يرافقه وزير التجارة الخارجية رح بيوقع مذكرة تفاهم مع وزير الاقتصاد اللبناني دكتور عامر البساط. بس كنت عم تابع وزير الإعلام اللبناني دكتور بول مرقص ميراي بمقابلة على سكاي نيوز، كان عم بعلق على هيدي الزيارة وقديش هي مهمة للبنان، وقال انه هيدي الزيارة نتيجة الجهد الرئاسي، فألف تحية للرئيس العماد جوزيف عون. إذا بتتذكر راعى الإمارات ب 25 نيسان الماضي بال 2025، مش 26، بتتذكري دغري على أمه على شو بقول على رأس الزيارة دغري طلع القرار الشهير بالإمارات بعد غيبة عن لبنان من 2006 من حرب تموز، سمحت لكل الرعايا الإماراتيين أنه يجوا على لبنان، ومن بعدها تم الإعلان عن أنه الطائرات الإماراتية ستح تنزل بمطارها في الحريري الدولة، فرئيس الجمهورية هو له الحصة الأكبر بالزيارة اللي عم تصير، وكمان الدكتور نواف سلام القاضي نواف سلام رئيس حكومة كمان هو كان زار الإمارات، وكمان بمسعى منه عم بتصير هيدي الزيارة. فبيقول وزير الإعلام أنه الإعلام اللبناني عنده دور كتير كبير بتحفيز الاستثمار العربي والخليجي بلبنان، عشان هيك نحن هالقد عم نكون إيجابيين، ما بدنا بقى نكون كتير سلبيين على الهواء،
0: أكيد
1: في أوقات أمور واقعية ما فينا نتهرب منها، بس عم نكون قد ما فينا إيجابيين لحتى عنا ميراي مثل ما بقول وزير الإعلام عنا دور كتير كبير لحتى ننقل أحلى صورة عن لبنان، لو كنا عم نمثل هلا على حالنا، بس ما علينا ماشي الحال. ومشان هيك ميراي كمان أنا بدي أقول إنه القضاء اللبناني كمان عنده دور كتير كبير، لأنه لازم يرجع الثقة بلبنان خصوصا من الدول العربية، خصوصا بموضوع الإصلاحات المصرفية، لأنه في كتير من إخواننا

0: انه تعيش فيهم، بعتهم وراح وحطتهم بالبنك وراح. وخوتي تخوتي شربل،
1: انا في صديق مشترك يعني، يا ريت مليانة موجوده هون لحتى اتاكد على كلامي بس عم تسمعنا، في دكتور لبناني من مدينه طرابلس، اصدقاء كثير نحن وياه، عايش بألمانيا، اجى على لبنان استثمر وعمل شركات، يعني فرجاني بس دفتر حساب وقف قلبي وقت شيء 3 ثواني لو اكثر كنت رحت، بدفتر واحد فرجاني في 11 مليون دولار محتجزين بالبنوك. بتعرف شو عمل؟ عنده كذا دفتر، بيع جنسيته اللبنانية، وكتير زعلنا
0: لا.
1: وقت اللي بيع جنسيته بدفعوه قديه في شو بقوله عجز وديون على لبنان، انت عم تدفع منهم، كل مواطن لبناني مجبور يدفع قسم جزء من الديون يلي الدولة هي رتبت علينا. يعني اذا انت لا سمح الله، وانا ما بعملها ابدا، بدك تبيع جنسيتك اللبنانية، بيجوا بيقسموا قديش نسبة الديون على عدد اللبنانيين، بيطلع عليك انت مثلا تنقول 9000 دولار او 10000 دولار، دفعوا ياهن لحتى قبلوا يبيع جنسيته اللبنانية، لانه كان كتير مقهور، لانه كل جنى عمره محجوز بالبنوك يوم بلبنان.
0: وأديه حقها الجنسية اللبنانية؟
1: مش حقها يعني، بدفعوك جزء من الديون يعني، أديه بيترتب عليك بقسمون على عدد. أنا ما بعرف أديه عم يحسبوا عدد السكان.
0: حلو كتير.
1: خليني مراي بس
0: تهانينا،
1: خليني أختم بشغلة، أنه بموضوع اللي عم بحكي أنه حتى المستثمر مش بس الإماراتي، العربي والخليجي يجي على لبنان، يعني غير الإصلاحات المصرفية، غير انه نحن ننقل عن جد صورة حلوة عن لبنان، كمان المستثمر العربي بده بيئة آمنة ومستقرة، يعني بدنا سلام بلبنان.
0: أكيد.
1: ما بدنا سلاح.
0: مزبوط.
1: وما بدنا مثل ما بقول ماريو باسيل، لأنه كارثة.
0: لا لا اوعى.
1: لأنه في بعض اللبنانيين عم بيشوهوا صورة لبنان. في موضوع ما قبلنا نحكي عنه نحن على الهواء، بس في تطور فيه كتير، يعني مواضيع أخلاقية صايرة بالإمارات من قبل بعض اللبنانيين بهذه الشبكة اللي توقفت. أنا حدا من الإمارات قال لي شربل، توقف حوالي 300 شخص من بهذه الشبكة بنفس النهار للأسف. يعني هيدي أبشع صورة ممكن تنقلها صبية عن لبنان، لأنه نحن المرأة اللبنانية بتشرف وبين رفع الراس فيه.
0: أكيد أكيد. هلا بتلاقي في شوازات وين ما كان، مش بس بلبنان يعني. على كلنا أوكي شربول، ميرسي. منشوفك بكرة.
1: ديكي ميراي، للأمانة بدون المسامين ما تزعلوا منا، بس في شيء كتير يعني هيك طارئ
0: ضروري،
1: في احتمال ما نكون على الهواء، أو إذا كنا نص فترة يعني. أنتوا اسمعوا البرنامج بين الساعة 6، اسمعوا الهواء بين 6 والـ10، بتعرفوا إذا نحن رح نقدر نكون على الهواء أو لا، بس اعذرونا بس لهالمرة.
0: أكيد معلش. أوكي شربول، تانك يو. نحن بنكفي من قلب بيروت.
2: كبرت كبرت كبرت، تعبولت تعبولت. نرمو السكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شتنعمير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع أغانيه.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

تحياتي لكل المستمعين. بونجور، مين عم يسمعنا؟ هيدا نشوف، عم تسمعونا ولا ما عم تسمعونا؟ والله أنا بالمرة. يلا شو بدي أخد؟ بأخد حسي تعبانة يعني، بأخد بانادول ولا بأخد أدفيل ولا شو؟ مهضومين أمال حبيبة قلبي، قال والله أنتوا بتنسوا الهم وبتشيلوا عن القلب، لازم تضلوا 24 على 24. شو رأيك أمال روح أنا وياك اليوم نتغدى عند أبو أندري؟ ما بعرف ليه طالع عبالي ساندويتش فلافل محر هيك، خلي حرح رز لعيمة زيادة.

قعدت بفكر انه قدي التطور صار بالدنيا، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات. يا عمي امبارح قال روبو ركض 100 متر، يعني ما بعرف انه طب ليه ما عم بيعالجوا المرض؟ يعني ليه ما بيمنعوا جسم الانسان انه ينصاب بالامراض؟ ليه؟ انه السرطان، امراض القلب، السكري، ما بعرف انه يكتشفوا له شي حبة، شي فاكسان. ما بعرف انه الجسم البشري هالقد معقد، ممكن انه المرض يجي من الجينات، العمر، المناعة، الهرمونات، ما بعرف. يعني غريب، غريب.

يمكن هلا اكيد الذكاء الاصطناعي ممكن انه بالسنين اللي جايه يساعد العلماء انه يكتشفوا ادويه اسرع، يتوقعوا اي مرض عند اي شخص قبل ما يظهر يعني، ويعملوا علاجات مخصصه حسب جينات الشخص. ما بعرف، بلكي بالمستقبل بيكون في فاكسان بيمنع كل الامراض، مين بيعرف.

يمكننا أكبر إنجاز طبي بالمستقبل مش أنه نلاقي دواء للمرض، يمكن أنه نوصل لمرحلة نعرف فيها المرض قبل ما يعرفوا طريقه لعنا.

بتروحي معي اي سياحه بتقلي يلا بديك تروحي تتغدي ولا شو؟ يا الله ما اهضمك. قال أنا والله ظهري عم يوجعني من امبارح بس سمعتك صحيت وعم بشرب قهوة. ردا شو قصتنا؟ اوعى تقولي عم يوجعني شي يا ويلك. توني صباح الخير. الله يا إلي عم بيقولوا لك على هالغنية الحلوة. يلا استمتعوا فيها واسمعوا وريحوني، ريحوا لي زلعيمة وصوتي.

مستمعينا بليز وطيلي شوي لأنه صوتي ما إنه طالع يعني، ومع الموسيقى بصير بدي صرخ، عرفت كيف؟ صريخ. يلا خليني أخبركن عن سيدر باك شوية. هاي شركة ومن سنة 2010 كانت رفيقة نجاح لكتير شركات ومطاعم لبنانية، وقدرت تعكس أفضل صورة لهالشركات من خلال البرايفت ليبلز. على مدى أكثر من 15 سنة سيدر باك أمنت لأكثر من 5000 مطعم وشركة حاجتهم من الرولز الستيكرز لتكون واحدة من أهم الشركات بهيدا الدومين. سيدر باك طبعا لأصحاب المعامل وخصوصي اللي بيصدروا لبرات لبنان، أكيد بيعملوا برايفت ليبلز للمنتجات. وطبعا إذا عندكم مثلا منتجات لبنانية أو مش عارفين مين بدو يطبع لكم ستيكرز لمنتجاتكم بكواليتي أكيد عالية إنه تتحمل الرطوبة والشمس، ما إلكم إلا سيدر باك. رولو للفواتير، ستيكرز للميازين، إنه كل الأشياء هاي كتير مهمة أكيد لشركات الأدوية مثلا اللي بتعوز فرود التسعير وستيكرز باسمها. كمان سيدر باك بتأملكم كل شيء وبأفضل الأسعار. لكم رقمون سيدر باك 71-428-423. سيدر باك 71-428-423.

0: الفويس.
1: صباح الخير ميناي وشربل.
0: صباح النور.
1: معكم نيكول. أنا صراحة بدي أعطي فيدباك عن فلافل أبو أنتريه. أنا ربحت عزيمة على أنترياس ورحت. ستاف بجنن، استقبال مميز وأكل ولا أطيب. وبنصح الكل يجرب فتة المكدوس، عن جد شي واو. يعطيكم ألف عافية.
0: مرسي يا قلبي خاي، شو حلو هيك بس نسمع فيدباك هيك، خصوصي فلافل أبو أندري. هيدي فتة المكدوس هيدي، لا مجننتني، كل الناس تحكي عنها. يلا منروح اليوم، اليوم أنا وأمال رايحين.

0: جوسي شو عندها اليوم؟ يلا
1: بونجورك ميرو، يسعد لي صباحك وصباح شربي لؤلي لك سلامة قلبك. ليكي بس تروحي على البيت عملي فنجان شاي مع حامض بجنن، بيريح لك زلعيمك كتير، وبنادول بيمشي الحال. سلامة قلبك مرمورة.
0: شفتوا اللبنانية بيعرفوا بكل شيء، بالطب، بالهندسة، بالطرقات، بالصحة، بكل شيء. ولك برافو عليك يا جوسي، ثانك يو يا قلبي.
2: مدري من الوحدة، مدري
0: طيب فنجان القهوة كمان سخن فيني احط له حامض او زبدة مثلا. فنجان القهوة سخن وبأحلي إلي فات على المطبخ قال لي شو بعد فيه قهوة مدام؟ قلت له أكيد بعد فيه قهوة، بلك صحتين بن أكيد كافيدو برازيل طبعا. يعني خلينا نسمع هالبويس.
3: مدام ميراي اليوم الخميس خدي لك ورقة لوتو ويمكن تربح بصحك على طول. كل شيء ما بيعود بدك شيء.
0: أكيد
3: سلوم.
0: إيه بونجور سلوم. مستمعينا أكيد كافيه دو برازيل صارت موجودة وين ما كان بكل السوبر ماركت. إذا ما لقيتوها فيكن تبعتوا مسج بيدلوكن وين أقرب شي لإلكن على 76 77 7361.
4: الهرم السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليان ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس، كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

الخير من جديد. دايما ممنوعة آخر البرنامج آخر الشهر 27، يلا بعد فيه كم يوم. بس بتعرفوا انه اخر الشهر بيكشف العادات المالية تبعولنا. اوقات الواحد يعني بيكون معه بيطلع مصاري بس ما بيعرف وين راحوا، طلبي منه غرض ما كان ضروري، فجأة بيكتشف انه صرف مبلغ كبير على اشياء ما بتضيف شيء لحياته. يعني مش هيك بأي بيت لازم يكون في حدا ماسك الدفة، دفة المصروف. مش قصة مين الرجال ومين المرأة، القصة انه يكون في شخص عنده قدرة ينظم، يعني انه يقول هيدا ضروري وهيدا بينطر. بشكل عام عشو بيصرفوا الناس مصاري؟ أول شيء الأكل والشرب أكيد، مطاعم، قهوة، طلبات، ديليفري. شو هالديليفري هيدا راح يجيب لي آخرتي؟ بعدين بتعملوا شوية شوبينج إذا بدكن، غراض بتشوفوها أونلاين، الموبايل، الاشتراكات، انترنت، على التلفزيون، السيارة، يو البنزين، في كمان مناسبات، الأولاد، مدارس، طلبات يومية ما بتخلص. بتعرفوا كنت عم بعمل سيرتش على هول المواضيع، انه في دراسة قديمة بالإدارة المالية بتقول انه مش المصروف الكبير هو اللي بيتعب الناس، يعني انه مثلا تشتري شيء غالي هيدا اللي بيتعبك، لا، قال المصاريف الصغيرة اليومية اللي بتتكرر ما بننتبه لها، انه بتحط هون 20، هون 50، هون 40، هون 30، ما بتحس، مش انه عم تدفع مبلغ كبير. وين عم تروح اكثر مصرياتكم؟ وين؟

والله الله يساعد الناس، الله يساعد الناس. هلا الباك تو سكول اكيد هم كبير على الناس، هيدا بتصور اكبر هم لكل المستمعين ولكل الاهل انه عندهم مصاريف كتير لقصة المدرسة للقرطاسية لمئة ألف شغلة، الكتب عم بيقولوا شي مبالغ مش طبيعية حق الكتاب.

0: بدي أخبركم شغلة. وقت كانوا بناتي معي بالبيت يعني تذكرت من زمان، يعني رجعتني الأيام هيك لوقت كانوا بناتي صغار. وقت كانت أكبر همومي وين بدي خبي الشوكولا. جبت شوكولا بس خبيتهم منهم، من بطرس ورمزي ومن أميتهم، لأنه إذا بدي حطهم هيك مفتوحين قدامهم كارثة من الكوارث.
1: راجعين وبيحكوا في اللي كان، لا فرصة سعيدة كان زمان.
0: يا ويلي مش معقول، ولك كنت خبي الشوكولا بمحل يلاقوها دغري، انقلها على محل تاني كمان يلاقوها، كأنه عندهم جهاز إنذار للشوكولا، ما بعرف كيف. اللزق انه نحن بنفكر حالنا اذكياء، بنقول هالمره خلص مش معقوله حدا يعرف، وباخر النهار بنلاقي العلبه

معين كلهم عم يحكوا عن نفس الموضوع. أكيد أنه عبد الله مثلا ليكل الشيء اللي واحد بيصير يفكر فيه، عم بيقول لي عم بتقولي المصاري كأنه عم نجيبها بالحرام، لأنه ما بتلحق توصل إلا بتطير فواتير وغراض على البيت ومصاريف يومية وغيرها. أكيد يا عبد الله أكيد. ما معك مصاري مخبيهم بالبيت بالخزنة بين التياب علبة بالمطبخ شي مخبى سري ما حدا بيعرفه مثلا؟ دلنا عليه ولك يا عبد الله، دلنا عليه وين؟

0: خليني ارجع اذكر مدايل اللي عم نحكي عن المدارس والباك تو سكول وهيك. خلينا نفرح الناس يعني, خلينا نفرح التلاميذ انه بدنا نذكر انه بتاع نص تريدينج مع الباك تو سكول اكيد حضر كتير اشياء حلوة مش بس للتلاميذ بالمدارس, كمان للأوتوكاريت بدون يوزعوا على التلاميذ بالأوتوكاريت اشياء كتير طيبة, روشن ولوفيتا شيء طيب لدرجة يعني, وأكيد للمدارس. بدي أقول أنه عم بيحضروا بوكسات كبيرة مليانة أشياء لكل تلميذ بوكس, وطبعا الكاركترات رح تكون موجودة لأوزمو. بس اللي بدهم المدارس اللي بدها بليز بدكم تتصلوا فينا على 03-777-9969 تنسجل أساميكم أسامي المدارس وتيبلشوا أكيد بالمشوار الحلو بتاع نص تريدينج على كل المدارس.
1: قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنسي
0: وأكيد بتاع نص تريدينج صرتوا اليوم بتلاقوا مستلزمات لحيوانات الأليفة, استوردوا أكثر من 400 صنف تأملوا. أكيد عندهم دراي فود ويت فود, عندهم باتي, عندهم تريتس, ولكن كمان مستلزمات حلوين كتير. ما تنسوا الديسكاونت دايما موجود 15%, وطبعا مستمعينا فيكم تحطوا البرومو كود أغاني 15 هيك بيطلع لكم 15%. أما رقم بتاع نص تريدينج 03-92-92-83 03-92-92-83.

0: يا عيون.
1: يلا خلينا نسمع البويس.
2: يا صباحو
1: اهلين.
2: هلا اهم شيء يقبرني بطرس كيف صار، واكيد هو اللي عاديك.
1: ايه والله عيديني، يقبرني يقبرني حبيبي. لا ما مش هو عيديني. هلا اليوم طالع على عنده اختت له معي شيش برك. قال لي يا تيتا اشتقت لك كثير بس ما في اهضم من هيك، ما في. يقبرني هو ساخن ومهضوم. أكيد مستمعينا رح انهي لأنه والله أنا حسي طلعت حرارتي، بس بدي لكم تبعوا على حالكم. مرسي شربل، مرسي إلي كان معنا اليوم على إخراج الفترة. سالو ملينا اشتقت لك، وملتقنا إن الله راد بكرة إذا مش الحال، لأنه عندنا شغلة ضرورية يمكن ما نكون موجودين على الهواء. على كل بدي لكم تضلوا بخير، ويا رب يكفي هالنهار حلو مع أغاني أغاني.

0: 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ولاني ولاني
2: يقبرني موديلكم وألوانكم.
3: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
4: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
5: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
5: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.
1: والعاني والعاني
7: جديد رامي عياش

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
0: هالسنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots, Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. ويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: تحكي وتحكتلو دلعنا يا مدلع.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس.

إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

المميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعير 2026.

0: ثمان ونص وشافو رواز كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتك.
1: أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: التعب تعبولي تعبولي التعب.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

0: عرض بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
2: قلبي شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
3: من فوق اللي بدعت لسانك
2: تعريف؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: صارت ستة فتشوا دايما عن فسحة أمل.
6: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
5: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
7: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
8: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
5: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
9: مش لأنه عجقة كتير.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التاني للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعور 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: نحن بالغربة نشتاق لصوتك،
2: أنا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
0: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

الهرم مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد ب

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111122245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: صارت ستة.
2: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
9: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي
0: من أجواء الميراكس دور. ولأن العد العكس بلش أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور. أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة. مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعور 2026.

0: من النص يشرفوا الويز كل جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب
2: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: بكذب.
1: فوق ليه بدعك لسانك؟
0: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
4: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
5: وبيننا معاك.
4: تلاتة أغاني طرب
6: لأيام الهرا.
4: الأربعة أغاني ريترو.
7: آسف حبيبتي الوقت فات.
4: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
8: جوا قلبه وجوا
4: من 8 ل9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: فيلم ريكس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

إنها ساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور لابورا أونلاين.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

حقيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شلن عمير 2026. مع المايسترو إيلي العليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشافور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111124.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: بلق بعجقة وبسمعك.
0: يقبضني مدير.
3: بلعاني
0: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
4: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
0: ولعاني ولعاني.
4: وائل كفوري محبوبي.

0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
0: قلبي ويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: تحكي وتحكت له دلعنا يا ما تدلعت له.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: كليو هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول، مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: انت لو كنت بتهتم
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
2: ما خاص ما وبدا انا مش طايقة،
3: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
4: انتو
3: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: نهاري مميز بانتظاركم لمهرجان شلن عمير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات وخدمة الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيلول ساعة 8:30 بشافور ويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتيك.
1: لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com.

0: الحليب.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة. لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: برني موديلكن وألوانكن.
6: دخل صوتك انتي دوا للناس.
7: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
5: لحظة انا شو بعمل؟
8: اعطيني عبوتة رولاتي، اعطيني عبوتة حبيبي.
5: يلا ها ها،
8: انتي عروس لبنان والله من القلب. هيدا
5: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
9: وتذكري حنا الذكرى.
10: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: أجواء الميركس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس. كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: تقديمي مميز بانتظاركم لمهرجان شتن عمير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات وخدمة الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيلول ساعة 8:30 بشافور ويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتيك دوت كوم.
1: صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور لابورا أونلاين لنشر وظائفك الشاغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: فرد بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: شوفي احكي لي ساكت، عمين عم تكذب
2: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي، أذيتك، قربت صوبك شي، لكن هذا الكره
2: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
5: عم حس إني غريبي.
6: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
5: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
6: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
5: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
6: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
5: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
6: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
5: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.

0: جنات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: هالسنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots, Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: صارت ستة،
4: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكن.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة،
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيك ولبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا عمسرق بيته.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

ولا عاش ولا كان.

مميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعور 2026.

هلا ويا غلا بحبيبات قلبي بونجوار. طمنوني عنكن كيفكن اليوم وكيف كان نهاركن شو أخباركن إن شاء الله يا رب يكون كان نهاركن حلو ويلي نهاره ما كان حلو قولولي مين السبب لروح كسره. عبالي اليوم بما أنه في خسوف بلش حلقتي بطريقة مختلفة شوي. عبالي إلكن قدي بحبكن فردا فردا وقدي أنتو صرتوا جزء من حياتي. عن جد ما بتتخيلوا قديش رسائلكن تعليقاتكن وحبكن لبرنامج ولعاني وحبكن لإلي شخصيا بيعني لي كتير كتير.

0: ليش عم قلكن اليوم طمنوني عنكن بالذات اليوم يعني وأخباركن وإذا نهاركن كان حلو. قلنا تقريبا 3 أيام في خسوف للقمر. الخسوف يعني هو بتكون الأرض بين الشمس وبين القمر. هيدا الشيء بيسبب مثل هيك ضياع مع كوارث مثل ما عم نشوف هلا بالنيبال الله يسترنا. وبلس منكون هيك كتير ايموشنال يعني عحي الله شيء منزعل عحي الله شيء منتضايق لانه ببرج الحوت موجود. فبرج الحوت عباره عن الحب والحنيه والطاقه هيك الغراميه وكل شيء بدكم اياه والروحانيات. فمشان هيك اليوم أغلبية النهار كنت عندي كذا ميتينج عم بلتقى بكذا ناس وعم حس انهم يا اما ضياع يا اما كتير هيك ايموشنال يعني داون. حسيتهم بعد لحظة يعني في وحدة قالت لي دقيقة اذا بتحكيني شغلة هيك رح ابكي ما بعرف ليه ماني مصدقة عمتى يخلص هالنهار. فبدي أقول لكل اللي حاسين هيدا الإحساس إنه هيدا شيء طبيعي يومين وحيمرقوا علوا المورال شوي طنشوا على أحاسيسكن وفوق المصيبة مصيبة إنه طول عمري علورا بفوت على الاستوديو بلاقيها مركزة مبسوطة. اليوم حبيبتي بدي اقول لك يعطيك الف عافيه بعرف انه انت كنت عندك تصويرات من الوحده ووصلت عليها لقيتها ضياع ضياع كامل. ما وقفت القصه على لورا بلاقي نوال هو وادي معجوقين بهالكابلات بهالاخبار لا لا شيء جنون. فبس خبروني اذا انتم كمان حاسين هيدا الشيء اليوم.
1: يا قمر لو
0: كله منه للقمر يا نوال كله مايكل هاي.

برجع بقلكن كل اللي حاسس من امبارح لليوم انه طاقته هيك داون, ما عباله يعمل شيء, تعبان, زعلان مع انه ما في شيء يزعل عليه, كله هيدا من ورا الخسوف. واليوم كمان حلقتي والعاني غير عن كل الحلقات. اليوم رح يكون معي ضيف مميز جدا, رح يكون معي بعد أول بريك رح تتعرفوا عليه كلياتكم. بدي رحب بكل اللي انضموا لقلنا هلأ من لبنان, من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني. كمان أجوبتكم, كلماتكم الحلوة, مساجاتكم رح تكون على 719-9-9-9-9, ولكل اللي حابين يتصلوا فينا على 01-322-1000.

0: كافي معكم مع واتسابيتكم قبل ما نتوقف لأول بريك ونستقبل ضيفي لليوم عبد الله الكوراني. شكرا جدا جدا جدا جدا على محبتك وعلى كلماتك الحلوين اللي بيشبهوك. مانو
1: رولاتي لك انا هلا بدي يصير في عجقه سير بدي اعلق بالعجقه بس ضل عم بسمعي
0: حبيبه قلبي حياتي انت نورت بوجودكم
2: يسعد لي مساكي شو هالطلة الحلوه نورت
0: يسعد لي مساكي يا للوس كمان عم نسمع الناجو
3: نورت ولك نورت قشت الفرحه وصلت الفرحه افتح الباب يا باميلا ولك يا رولاتي نحن اللي بنحبك مش بس نحن مش بس انا جوزي ولادي ولادي ولادي شو تريك يوم لك شيرا تعمل لك I love you شو برونا عناية هاي هاي كنا ستة حلوة يلا عالسما يا رولاتي ولك انت اللي عم تعطينا الطاقة الحلوة الفرحة الدنيا كلها رح افتح الباب لتفوت الفرحة كمان يلا نهارك
0: الباب والشباك
3: بس صل بيدك عوجيك وتتفاقلي وتضحكي بدك دلك تضحكي لحط تدلل الفرحة ببيتي قطع الزعل والشقم والنق يلا احنا معك على السمع بمواضيعك الحلوة
0: حبيبة قلبي يا نجو هيدا اللي انا عم قوله رغم الاحساس اللي بعض الناس متأثرة فيه من ورا الخسوف لازم نضل متفائلين عم نضحك مبسوطين رغم كل الصعاب هاي كيفك غالية نحنا كلنا منحبك معك مهران هلو يا مهران وأفرام
4: والله يا رولا ايموشنال بالموضوع اللي عم تحكي عنه أنا هلأ كتير ايموشنال دهرت من الشغل وعلقت بعجقة سير هيدا عجقة غير طبيعية بتبقى جاية اكسبسيونال فاليوم رح اسمعك فترة أطول
0: هاي
4: تنعود عن بكرة الجمعة
0: 100% يا أفرام لتعود لي كمان عن باقي الأيام عم تقطم بكير برهوم
5: هاي رولاتي يعطيك العافية لإلك ولنوال وللورا يعني مش بس انتم بصراحة بيمروا عليكم يومين بالشهر ما نحن رجال كمان نفس الشيء هذا علميا يعني صح. بيجي يومين من دبرس هيك بدون شيء بيطلع خلقنا منعصب بدون أي سبب فمثل بعضنا
0: 100% يا برهوم واللي زايد هيدي الحالة بكل الكوكب هو الخسوف اللي صاير مرحبا سيدة رولا شمية تحن شو تشكر لك الوقت التي تفرحين به بعد الظهر معك نيكولا اليوم بالعربي بالنحوي يا نيكولا بالنحوي نحن قصدك نحن كاتبة تحن
6: هاي رولاتي والعين والله يا رولا نحل فيها المهرجانات الواحد يتسلى نحن هلا مبسوطين لأنه المهرجانات عنا بالزلقة هيك قريب علينا
0: واو
6: اشتقنا لك يا رولا ونحن معك على السمع يلا والعين معك يا رولا حبيبة قلبي
0: حبيبتي إن شاء الله بتضلوا مبسوطين
7: هلا سمعت شو حكيتي بتصدق يعني اليوم عملتش يعني شوية كآبة بنتي تبلش أول يوم زي ما نهار تنين عاملين لها كآبة ما بعرف لوين واصلين بعد بغلا هالجامعات ولا المدارس يا عيب الشوم عليهم يا عيب الشوم عليهم وما فيك ما تعلميهم ما فيك ما تعلميهم علمهم سلاحهم ايه والله اليوم هيك شوي حسيت حالي رح ابكي وحياة الله بعدين بس بلشت اغاني حسيت بفرحة يلا الحمد لله يا رولا انتو حدنا ونحنا بنحب الدنيا وبنسمع صوتكم وبتموهونا وبتنسونا همومنا
0: حبيبة قلبي يا غدغودة ان شاء الله بعمرك ما بتزعلي وما بتبكي لانه بلا احساس ما عم بحسوا ان كان المدارس ولا الجامعات ما عم بحسوا بهالاهالي ما عم بحسوا انه عم يبحشوا بعد شوي بالارض ليقدروا يطلعوا الليرة ليقدروا يعلموا اولادهم حدث ولا حرج بتبزق بوجهن بتقل بيقولوا لك الدنيا عم بتشتي سمورة
8: مصوار ولاتي
0: مصوار يا عمري
8: لك مصبوط انا الله من النوم هيك انجح ما عايش قدامي بعمل ساندويشتي وبحط الركبة على النار لعمل قهوتي عم بد ايدي على البراد حاطة بندورة سريز وشو اسمه فستق حلبة حطتهم فوق بعضهم ومغسلتهم ومطهرتهم قبل بيوم ويقوموا يقلبوا مني بكل المطبخ
0: إيه. إيه. إيه. لك شغله
8: كله كله بيكرز مثل الطابه قعدت ارفص وبدي لملمون وبدي اعمل ملا نهار رجعت انا بقوم دقيت بالركبة كمان قلبي منيح ما قلبت علي ما بعرف أولي كلنا هيك
0: خسوف يا سمورة خسوف داخل إجريك انتبهي على حالك
9: بونسوار ولا بونسوار والعاني والعاني قربنا على الويك اند ان شاء الله يا رب يكون كفايه نهار حلو تحيه للكل يا رب انا عم بحس حالي انه كانه النهار بالليل هيك عم تكون معبقه كانه ما بعرف كيف الوقت هيك ضياع
0: كانه في بلاطه على صدرنا انا كان نهاري كتير حلو مسائي اروع معك شكرا وبدي اقول لمحمد جابر انه نسي اغنيه تحمل اسم رولا ما حكي عنا اسمها يا رولا وقلنا له عنا انا وصلت كان عم يختم صار بده يرجع يفوت يعملها حرام حبيبي محمد اتس اوكي
10: عدل مساكي يا احلى رولاتي اللي نورت البرنامج كله انا عن جد كنت كتير ازهق بالسياره love you
0: love you more and more and more يا حبيبه قلبي كمان
11: اذا برا عندهم خسوف نحن عنا زهور القمر وذيله ألوانه
0: يا الله خجلتني خجلتني حبيباتي انت
12: رورو يا رورو
0: عمرة
12: والله أنا هلأ دورتك ما سمعت عن شو الحديث بس إلا من نسي عليك وفي شبر في مستمع جديد
0: أهلا أهلا
12: فبحب بس عليك كمان
0: ولك مسيكم بالخير حبيبات قلبي وبقول له يا هلا وغلا نورتنا نورتنا أهلا وسهلا فيك بعائلة والعاني هاي رولاتي good evening how are you today have a nice evening and God bless you always يطول بعمرك رئيف شكرا يا رئيف يطول لي بعمركم جميعا كل المستمعين حبيبات قلبي لا لا لا طل القمر ألفريد
13: والله يا عمي هلا كنت هدو تنور الراديو بس أنا بدي طل عليك بعرف it's been a very long time بس يعني ماني بالبلد فبس قلت سمعت صوتك على الراديو ما قدرت يعني لا يقاوم فان شاء الله تكوني منيحة I love you وشو هالطلة الحلوة وشو هالصوت بقى مثل ما هو الايام بتغير والصوت ما بيتغير
0: يا الله يا ألفريد شو اشتقت لصوتك المهم انك تكون منيح وشغلك منيح برا وبدي اقول لك عن جد ان اشتقت لك كتير كتير كتير ومش حجة لانه عنا ابليكيشن اسمه اغاني اغاني وانت ادرى فيها لو وين ما كنت بالهند بالسند باخر معمر ربنا فيك تسمعني وتبعت لي فويس فالحجة ما بتقنع عجة مدري شو هيك بيقولوا برافو I miss you كتير انبسطت بصوتك ألفريد كاتيا
14: بونسوار بونسوار ولاتي كيفيك اشتقنا لك والعاني والعاني ندولك وألوانك شو بيت ولاتي زي ما نخلص منهم بسلم على لورا وبسلم على الكل موجودين معك بالإذاعة
0: عندكم
14: ألف ألف عافية يا رب
0: حبيبة قلبي شو بيت وين في الشوب عادي خليهم اللي بيقولوا لي بحب الصيفية يستلزلزوا ينشوع بهالشوبات
15: يا رولا هلا هلا شو بحبك وحياة الله
0: الله
15: الله يخلي لي اياكي ويطول عمرك والله يسعد لي مساكي يا رولتو
0: يسعد بدي
15: مولع يا رولتو ما هي والعاني عبكرة والدار وعشية
0: يسعد لي مساكي
15: يا رولتو شوب كتير يسعد مساكي حياتي
0: يسعد لي هالمسا ويسعد لي هالصوت يخلي لي قلبك يا ابو الفاد
16: بونسوار رولا كيفك؟ منيحة؟
0: الحمد لله
16: يا رولا شو عاملة بالمستمعين انت؟
0: شو عاملة؟
16: شو عاملة بالمستمعين يا رولا؟ والله يا رولا فعلا والله العظيم عم بحكي من قلبي انت انسانة بالقلب وبتفوتي على القلب وهيك مثل القطر بتفوتي على القلب مثل القطر لك يسعد مساكي يا رولا مساكي ومسا الكل مساكي أحلى مسا يا رولا
0: مسي يا إلي ومساك أحلى مسا الله يخلي لي إياكم يا رب دايما بقول لهم هيدي المحبة من عند ربنا يعني أنا بيطير عقلي وبيكبر قلبي لما بسمع أصواتكم ومحبتكم وكل يوم عن يوم عم بتزيد المحبة أكتر وعم تكبر عيلة والعانة أكتر وأكتر وطبعا الفضل بيكون لربي ولكم. الفريد مش حجة، الفريد مش حجة انك خارج البلد، نحن عنا تطبيق فيك تسمعنا حتى لو كان بالغواصة تحت المحيط، ولح نحط لك اغنية لإليسا عم بتقرر من عندك كمان عبد الله.
8: رولاتي انا امبارح كنت بقلب البستين حكيتك، قولت امبارح كنت بالحرش حكيتك، عبيد بكون بالمستشفى بفتح الابليكيشن بحكيكي، كذا مرة كنت بأبو ظبي احكيكي
0: مزبوط،
8: بكويت بكون تحت تحت شو بقولو تحت المدرسة
0: تحت الدلجة
8: بحكيكي، ولك تحت الزيتونة بحكيكي، ولك بالحمام بحكيكي. هيدا مش عذر، بتفتح الابليكيشن بتحكي رولاتي، اوعى من الخمسة لستة ونص، هيدا وقت وقت شو بدي لكم يعني وقت مقدس
0: يا معروف. الله
8: ما
0: تعصبوني في ابلكيشن ما تعصبي يا نجوتي ما تعصبي. حبيبات قلبي انتو عن جد بحبكم من كل كل كل قلبي، ان شاء الله يا رب يكونوا دايما الحلقات هيك عند حسن ظنكم، عم يبسطوكم، عم بفرحوا لكم قلوبكم، وبنفس الوقت عم بفيدوكم لما بيكون معنا ضيوف خاصة بالصحة بكل شيء، يعني منحكي بكل المواضيع، فإن شاء الله يا رب هيك دايما نضل عند حسن ظنكم. مثل ما قلت لكم أول ما بلشت أنه اليوم حلقة والعاني غير كل الحلقات، رح يكون معي ضيف مميز جدا جدا. هلأ بعد البريك رح نتعرف عليه أنا وياكم مع بعضنا، بريك ومنرجع.
17: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
18: تبرد تبرد تبرد
19: تعبولد تعبولد
20: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: avec Nostalgie.
1: ولا كانوا
2: تواصلوا مع رولا شميلي ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01322000. برنامج ولعاني مع

0: قلت لكم قبل البريك اليوم ضيفة غير الكل. ضيفة هو شاب ما ضل حدا ما بكي من ورا. بالبداية بكينا دموع حزن ومن بعدها خلينا نبكي دموع فرح. ضيفة اليوم فات على قلوب اللبنانية كلهم وما وقف هون، فات على قلوب ناس من كل العالم. ضيفة اليوم صانع محتوى بس مش أي محتوى. عرفتوا عن مين عم بحكي أو بعد؟ رح هون عليكم شوي. ضيفي هو صاحب عبارة أحلى متابعين بالعالم. ضيفي لليوم هو توني بعينه، توني يلي غير حياة كتير ناس وبعده كل يوم عم بغير، توني يلي خلى الحجر يبكي من ورا الفيديو استبعوله، وتوني يلي صرنا ننطر الحالات يلي بيطرحها مش بس لنتابع قصتها إنما لنشوف بأي طريقة فينا نساعد. هو الشاب يلي ما بقى في ولا بيت لبناني إلا ما صليله وحبه على كل شي عم يعمله. يعني عن جد قد ما أحكي عن توني رح ضل مقصرة بوصف كل شي عم بقدمه وكل حياة عم بغيره. توني أول شي بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك باستوديو أغاني وببرنامج والعاني. أنا كتير مبسوطة فيك.
1: مرسي كتير لأليك، وممكن تتلبكت على المقدمة. كتير استحيت صراحة. Thank you.
0: ما تستحي، هيدا أقل شي يا توني فينا نوصفك فيه على هالعمل الأكتر من، يعني ما بعرف شو بدي أوصف اللي أنت عم تعمله. قديش بيكبر قلبنا لما منلاقي أشخاص مثلك هالقد قلبهم كبير، هالقد تاركين عن جد وقت كتير من حياتهم لحتى يقدروا كل حياتهم بالأحرى ليقدروا يساعدوا هالأشخاص. قبل ما بلش معك توني بدي أقول إنه الغنية اللي كنا عم نسمعها هي بصوتك.
1: لا، هي غنيتي بستعملها أنا بفيديوهاتي بصوت صديقتي زين عالم.
0: أوكي. كأني سمعت
1: مش صوت شاب، لا زينة صوت عريض، صوتها طربي كتير حلو، فعملت لي سوربريز.
0: أوكي.
1: كتبتها ولحنتها وسجلوها، أنا سمعتها خالصة.
0: شو حلو. كتير حلو. بدنا نوجه لهم تحية كتير كبيرة كمان على ألون.
1: أكيد.
0: أول شيء قبل ما تكون الشخص يلي كل الناس بتعرفه على الفيديوز وطبعا المساعدات، مين هو توني بالحياة العادية؟ شو بيحب يعمل وشو بيعمل بعيد عن الكاميرا؟
1: برات الكاميرا إنسان كتير بحب استلز بكل قصص الحياة، بحب أعيش حياتي للماكسيموم، عشتها للماكسيموم، عملت كل شيء معقول أي شاب يعمله، يسافر يروح ويجي ويسهر ويظهر، تعرفت على كتير عالم، عشت كتير من تجارب الحياة، خسرت أصحاب كسبت أصحاب، وهيك يعني شخص بحب الحياة.
0: بحب الحياة. يلي ما بيعرف توني إنك أنت داري الصحافة.
1: صح.
0: خبرنا شوي عن هالتجربة.
1: هلا تسجلت صحافي بالغلط. كنت نازل على كلية التمثيل كما بدي بلش مسرح.
0: اهلا وسهلا، شرفونا احبابنا.
1: كانت مسكر يمكن باب التسجيل نهارتها او شيء، طلعت انا ورفيقتي قلت لي

0: فاتحة بتجرب؟ طلب ما بنجرب.
1: لا عم تمزح معي وهيك فتت على ال
0: فتت عملنا الكونكور وطلعت بين الأوائل.
1: ولا برافو.
0: ما كنت عارف حالي قد شاطر
1: عن جد. أصلا مبين عليك قد شاطر من الأشياء اللي عم نشوفها.
0: الحمد لله.
1: بال2020 تركت لبنان ورحت على الإمارات. أول شيء شو كان السبب وشو كانت المرحلة يلي عشتها هناك وليش قررت بالنهاية إنك ترجع على لبنان؟
0: أول ما بلشت الأزمة وصار في قصة الدولار شغل واقف، كنت عم اشتغل بشركة نعمل بيوتي بيجنتس على ام تي في مس وورلد وهالقصص وهيك، كنت كتير مبسوط، كان شغل كتير ماشي وكتير مرتاحين، بس بعدين صارت الأزمة وقف كل الشغل،
1: صارت على كل اللبنانية
0: 100%. قررت انه بدي كمل بالكونتنت تبعي، وكان ايام تيك توك وهيك وهالخبار ماشي حالي، بس صارت شغلة جر شغلة شغلة جر شغلة، اخر شيء بلشت فوت بديبرشن، بلشت مطيق حدا وضل مسكر على حالي
1: 100%.
0: قررت انه خلص.
1: غربة صعبة توني عن جد، يعني كتير صعبة، لو حتى كنا ببلد عربي او قريب من لبنان، بس اهلك ناسك بيتك احبابك اصحابك غراضك، يعني هذا كله بيأثر على نفسيته للشخص بس يسافر.
0: اول سنة سفرتها كنت اقضيها كل ما احكي مع امي ابكي، بالعربي اللي مش أبرح ومش عيب، كل ما أحكي مع أمي أبكي، كل ما يجي عيد الأم أو عيد ميلادها كنت أبكي. أمي لهلأ مبارح كنا على الغداء عم نحكي لما كنت أنا بالإمارات صارت تبكي.
1: حبيبتي الله يطول لك بعمرها يا رب، خليها ويخليك هيك حدا دايما
0: إن شاء الله يا رب. فبعدها لهلأ ما أثرها بالموضوع، ما كانت سهلة. عشت 5 سنين بدولة كتير حلوة، بتعرفي في أمان وفي اللي بدك يا متوفر هونيك، بس كانوا أصعب 5 سنين علي، لأنه بعيد عن أهلي ولأنه بعيد عن بلدي. أنا إنسان كتير معلق بلبنان كتير، يعني أبسط الأمور هلأ بقلن لما رجعت لو شو ما بيصير، لو الحرب بدها تصير فوق البيت عنا أنا ما
1: منك تارك
0: ولا أبداً
1: شاء الله
0: أبداً.
1: ما حدا فينا بيترك لبنان لأنه كلنا هالقد معلقين بهالأرض المكرسة. إن شاء الله يا رب بيصير شيء وبلبنان بيرجع أحلى من مكان.
0: رجع أكيد.
1: أنت قابلت السيدة الأولى نعمة عون، خبرني شو صار بيناتكم، أحاديث شو حكيته وراء الكواليس، كيف تصارت هالشغلة؟
0: كنت بانترفيو كمان وسألت انه ليش رجعت على لبنان، قلت لهم بكل بساطه لانه شفت في عنا رئيس بيشبهني وشفت عنا سيده اولى كتير بتشبهني، ودعيتنا انه المغتربين انا بدعيكم تجوا تعالوا نبني لبنان سوا.
1: برافو.
0: بحياتي ما حدا اثر فيي الا هالسيده، فنزلت ودغري اتصلت فيي بعد يومين، قالت لي أنا حب أدعيك لعندي على القصر أتعرف عليك أكتر، وطلعت متابعة المحتوى يلي أنا بعمله بلا ما أعرف
1: طبعا، لأنه خاصة السيدة الأولى كتير عندها من نوع، يعني قبل ما تصير سيدة أولى كانت كتير بتحب أن كان عندها
0: خلطة بالعمل الإنساني
1: 100%. فمشان هيك أكيد جذبها هذا الموضوع، وخاصة أنه حدا مغترب كمان عم بيعمل هيدول الاشياء، انه
0: منها هينه. نزلتي على لبنان ما فكرت فيها مرتين، كنا على اساس نزلين انا ورفيقي فرصه انه فاكيشن 10 ايام، نزلت طلع لحاله
1: خير.
0: هالقد
1: كانت سريعه.
0: هالقد كانت سريعه.
1: خبرت عن التفاصيل اللي عانيتها برا، قلت لها ليش رجعت، قلت لها انه كلمتها اثرت فيك.
0: انا ما مشان هيك انا دعيت على القصر، لانه من ورا هيدا الحديث كان مفروض انه تكون الانترفيو، انه اللقاء بيني وبين السيدة الاولى ربع ساعة، قعدنا ساعة وشوي.
1: واو.
0: ما حسيت حالي عم بحكي مع حدا بيقولوا دبلوماسي، بعتقد انه شخصية او حدا انه بالقصر جمهوري، ما كنت مستوعب انا وين يعني، فحسيت حالي قاعد عم بحكي حرفيا مع امي، منتساير ومنحكي، ما في مظاهر، ما في
1: تكلفة، ما في كفوف
0: ابدا ابدا ابدا ابدا. وفيتين على الاسانسور، لقيتها واقفه قدام الاسانسور، طلعت استقبلتنا، يعني حسيت انه اف
1: كل التقدير والاحترام لها عن جد، للسيده
0: التواضع وقمه
1: نعمة
0: الاحترام
1: عون اكيد، ولا رئيس فخامه رئيس جمهوريه جوزيف عون، لانه عن جد فرجونا انهم مثلنا مثلهم بعدهم يعني بشر مثلنا مثلهم ما اتاخذوا بقصه القصوره والكرسي مثل غيرهم. مزبوط انك شخص بيستحي كثير وبتتلبك قدام العالم.
0: شوف الفيديو انت عم تقرا المقدمه انا كنت عامل هيك
1: موتر هلا بدي احضره. قديش قدرت تتخطى هيدا الشيء وتوقف قدام الكاميرا وتحكي مع ناس ما بتعرفهم وتفوت على بيوتهم كمان؟
0: هلا وقفت الكاميرا ملعبة. توقف قدام الكاميرا وتحكي اللي بدك اياه، انا دارس اعلام ويعني سهل علي الموضوع وطلق قدامهم. بس الصعب كان علي لما رولا حدا يلتقى فيي بالشارع. عاده انفلونسر بيسلموا عليه ونحن بنحبك وخلصت. انا لا، الله يخليك ويخلي لك اهلك ويحفظك.
1: قد بيصلوا لك العالم
0: كثير بيصلوا لي. انا هون بتلبك، بطل اعرف شو بدي رد على العالم. يعني ميرسي ميرسي ميرسي
1: الله يخليكم.
0: بطل اعرف شو بدي رد. مشان هيك بعدني لهلا كل ما حدا التقى فيه على الطريق ويحكيني هيدا الحكي كثير بتلبك وبستحي.
1: طب هلا لما فتت وشفتني فيس تو فيس، اول مره بنلتقى انا وياك وجها لوجه، شو تلبكت بس شفتني؟ بعرف انك بتحبني.
0: انا جاي مبسوط، لا كثير بحبك لان جاي مبسوط كنت
1: وانا على مبسوطه فيك قد الدنيا. اليوم هيك رح نحكي شوي قصص مش بتزعل، بالعكس انا بالنسبه لي قصص بتفرح لانه البارت 2 تبعها هو اللي فرحنا. صح. فبدنا ننتقل للمحتوى يلي انت بتقدمه توني. اول شيء محتواك على مواقع التواصل الاجتماعي بلش مع الحيوانات.
0: صح.
1: وتحديدا لبسينات.
0: صح.
1: ليه تحديدا لبسينات؟
0: لأنه ما كنت قادر أجيب كلب.
1: بتخاف من الكلاب أو ما كنت؟
0: ما كنت قادر أجيب كلب.
1: ليه؟
0: بس كنت عايش بدبي، كنت عايش بستوديو كتير صغير.
1: أوكي.
0: فما كان في محل لكلب. أنا بدي حدا يونسني.
1: مية بالمية.
0: ما فيني أجيب كلب حيكبر وستوديو صغير، منجيب بسينة. بعدين بلش يزهق، كان اسمه حنفي.
1: حنفي.
0: بعد اسمه جبته معي كله.
1: جبتهم كلهم؟
0: أربع بسينات وكلبة.
1: شو بعمل فيه؟
0: ولا مهم، أنا أولادي هول بتركهم وراي.
1: لا بس إنه إنه إنه أنت بستوديو صغير ولحالك بدبي.
0: لا لا
1: بالإمارات.
0: لا. أنا بلشت
1: ما بده اهتمام؟
0: لا بلشت كبر العائلة لما كبرت البيت. مش كلهم مع بعضهم. وصل لك وصل لك بالحكي.
1: ايه تفضل تفضل.
0: جبنا استاذ حنفي بعدين صرت تحس
1: هو الكبير فيهم.
0: ايه.
1: الله يخلي لك، يعني ابو حنفي حضرتك.
0: صح. صرت تحسه عم يزهق، انا يلا منجيب له رفيق. نفس الشخص يلي اخذت من عنده حنفي قال لي في عندي
1: خميس قال
0: سميتها عمر.
1: جبت له بنت.
0: ايه بس أوكي. هون ما بعرف ليه البيولوجية اللي براسي انا درسينا بالمدرسة ما لعبت دورة. نسيت انه حنفي وقمر معقول يتكاتروا. فصارت قمر كل ثلاث اشهر يا رولا تعطيني بطن ولاد.
1: يا عيني.
0: وحنفي ما يتهدى اسمه فيه. حنفي ما يتهدى وقمر تعطي ولاد. انا ابلش ابعت ادوبشن، ابعت من هون ابعت من هون. بعدين ابلش اصور محتوى انا وياهم. كان اكونتي فيه شيء 3000 فولور، يعني هن اصحابي والكونكشنز وهيك. صرنا 100 200، وصلنا 250، هيدا كان اخر شيء قبل ما ارجع على لبنان. 250 الف فولوور
1: مع حنفي وقمر واولادهم
0: وسلمى. هلا بس جيت جبت معي حنفي وسلمى واميره وايفي كلبتي.
1: اوكي.
0: كبرت. ايه. بس صاروا كتار، كبرت البيت وتقدمت بشغلي هونيك، فصرت اقدر ادفع حق شقه طبيعيه. وجبت كلب، اجتني كلب هديه على عيد ميلادي.
1: الله يخلي لك اياهم يا رب.
0: شكلك ما بتحب الكلاب.
1: انا عندي بونبون.
0: اه.
1: يقبرني موديل والوان.
0: شفتي كيف؟
1: لا بس لانه يعني انا عم بحكيك على اساس بسينات، انه عم تقلي جبت بسينه لتونسني شوي، بتقلي اربعه مع كلب وجبتهم معك.
0: وصرت اعمل لهم محتوى ونصورهم واعطي اويرنس عن الحيوانات، وكثير عالم تبنوا حيوانات.
1: بدهم اهتمام وبدهم حنيه. هن روح مثل ما واو.
0: هاي سلمى.
1: او ماي جاد.
0: عملت لها وجهها تاتو على ايدي قد ما معلق فيها وجبتها معي بعدها عندي. عملت لها وجهها على ايدي هالقد بحب. يمكن عندي ضعف على الكائنات الضعيفه او العالم يمكن الضعيف شوي بالحياه، بهيك بشعر معه
1: 100%.
0: مشان هيك
1: برافو انك عملت المحتوى انه تعمل اويرنس لناس. في كثير ناس مثل ما بتعرف وقت كورونا وقت بالصيف بيطلعوا على الجبال بده يسلوا اولادهم، بيجيبوا لهم كلاب او بسينات مين الكلاب، واخر الصيفيه بزتوا هالكلاب على الطرقات. يعني حرام انه هولي روح صح. بالنتيجة
0: صح.
1: كيف صارت النقلة من محتوى الحيوانات لمحتوى المساعدات الانسانية؟ يعني شو كانت اللحظة او القصة اللي خلتك تقول بس بدي بلش ساعد الناس؟ طب
0: الفكرة كانت موجودة، انا هيدا كان الهدف من وراها، انه انا بلدي بحاجتي وانا انسان كتير محضور، خلينا استفيد من هال
1: الفولوورز اللي عندي، الناس اللي عندي موجودة اللي بتحبني،
0: الانجيجمنت الكبير لاعمل شيء اكبر بعد من الحيوانات. نزلت لهون صرت ساعد عالم عندها شلترز صغار ومتواضعين، اجيب لهم اكل، جمع لهم دونيشنز، كانت حلوه كيوت، 2,000-3,000 دولار كل قصه، لحديت ما وصلنا عند مدام عندها 80 بسينة ببيت
1: يا ربي،
0: وبيتها ما في اوصف لك حرام كيف كان، لانه كانت هي تعبانه. فهون انا قلت لمتابعيني، قلت لهم اوكي هون منوقف، منساعد المدام قبل ما نساعد البسينات، يعني منساعد المدام نرجع منساعد البسينات
1: 100%.
0: وهيدي كانت النقلة
1: من وراء المدام اللي عندها 80 بسينة.
0: صح، لقيت انه لا في قصص، يمكن بحب الحيوانات وعندي هون شيء كتير يعني خط احمر بالحياة،
1: بس العالم كمان المحتاجة، لقيت انه كمان
0: خصوصا لما صرت شوف انه في قصص، يمكن قبل ما كنت عاطي أهمية، كنت أقول لهم لا بدي ساعد حيوانات بس، بس صرت شوف أنه في قصص ما كنت أعرف فيها، ما كنت، يعني نحن ربيانين بمحال أنه كنا محظوظين أنه ما نعرف أنه في هيك قصص بالحياة.
1: لما نزلت على الأرض، على أرض الواقع، صرت تشوف قديش في عن جد ناس
0: صح.
1: عن جد عم تتعذب بالحياة. توني رح كفي معك أكيد أنا والمستمعين، ولكن مضطرين نتوقف لبريك قصير كتير ومحمسة كتير للباقي لأنه ألقاتي أعظم. خليكن معنا بريك قصير ومنرجع.
2: برنامج والعالم مع رنا شمية، بريك ومنرجع. الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
2: ولك ألو،
1: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم يا أحلى عالم بالعالم، وأكيد مع ضيفي لليوم المميز توني بعينه. توني عم بيبعتونا كمان مرحبا، أنا اسمي مأمون أبو عيد وأنا بسمعكم من الأردن عمان، برسل تحياتي للشعب اللبناني وببيروت، وإن شاء الله الأيام الجاية رح تكون أحسن وأحلى يا رب. شكرا كتير لإلك مأمون، وتحياتي لإلك ولا الشعب الأردني كله. توني أكيد أنا وكتير من يلي عم يسمعونا هلأ بدهم يعرفوا، وبدي أعرف أنا شخصيا كيف بتختار الحالات يلي بدك تصورها أو تساعدها، هل يا ترى ناس تتواصل معك أو أنت بتدور على الحالات بنفسك؟
1: لا صراحة أنا بدور عليهم، بيخد الحالات من عالم أنا بعرفها، يعني ما بحب قلهم حالات، بقلهم قصص. حدا بيخبرني عن حدا، في عندي تيم 6 أشخاص هلأ، صرنا كبرت التيم الحمد لله لأنه الشغل كتير زاد، ومن أول شهرين بطلت الحق لحالي. في شخصين هن شغلتهم وعملتهم بس يتأكدوا من الشخص يلي أنا
0: بدي
1: صور معه.
0: هذا اللي كان بدي أسألك، يعني أنت بتتأكد أنه هالحالة فعلا بحاجة لهيدا، وشيشي مرة من الحالات صارت أنك كنت عم بتبلش تساعد وعرفت أنه مثلا منا مزبوطة أو في مرة شيء مش مزبوط؟ ما بدي أقول كذب، يعني
1: تسرعت شوي وعطيت موعد لشخص أنه أنا بدي أجي صور هو دلني على حدا، أنا بدي أجي صور مع هيدا الشخص. عطيته موعد تاني نهار، قلت له بس بعت لي الاي دي تبعه خليني بس أنه أعمل ماي باك جراوند تشيك عليه، طلع أنه هيدا الشخص لا في عنده كثير سوابق ثقيلة.
0: التيم تبعو لك بيختص بشخصين هن يتأكدوا انه هيدا الكا مزبوطة؟
1: 2 من اصل 6 هن شغلتهم بس هيدا الموضوع.
0: اوكي، والباقيين هن معك بالتصوير كيف
1: في معي تيم ليدر ديفيد، هو قاعد جوا.
0: هاي ديفيد، نورتنا، كنا حابين تكون معنا جوا بس من برا بتسمعنا احسن، ما هيك؟ اوكي.
1: وفي كمان شخصين لوجيستكس واديتر اللي بيعمل.
0: بدنا نوجه لهم تحية كمان كتير كبيرة، من قلهم يعطيكم ألف ألف عافية.
1: والله يساعدكم علي.
0: الله يساعدكم عليه. كل الفيديوز تابعوا لك مقسمين لبارت 1 بارت 2
1: إجباري.
0: بالبارت 1 كلنا منبكي من الحزن والوجع، بارت 2 منبكي دموع الفرح. بس أنت قديش يا توني بتتأثر؟ يعني أنت بعد ما تخلص وتخلص الموضوع كلياته، قديه بتأثر فيك شخصياً لما ترجع على بيتك؟ بتقول شي مرة بحياتك ما بقى بدي هيدي الحالة، كتير ضايقتني، ماني قادر، بكتني كتير، وجعت لي قلبي، ماني قادر كفي.
1: شوفي رولا، أنا لما فتت هاي الفوتة الحمد لله يعني عندي درجة من الوعي والثقافة، بعرف قديه رح يأثر علي سلبياً الموضوع. فأنا كل شغلة معي مرافقة بسيكولوج بترفقني بكل هول المراحل كرمال ضل فاصل بين القصص اللي عم بعملها وحياتي الشخصية،
0: 100%
1: ما انخرط فيهم كتير،
0: لأنه شيء كتير صعب. يعني نحن بنبقى عم نحضر وبدنا وقت لننسى اللي شفناه.
1: صح.
0: كيف أنت اللي بقلب الموضوع؟
1: أنا لأنه بكون على التصوير وعلى الأديتينج وعلى الشغل أسبوعياً، يعني أنا بعطي أسبوع بين قصة وقصة، كل يوم عم ترجع تقطع القصة قدامي، فكرمال أنا ما أجذب كل هالطاقة لعندي أو أخذ كل هالقصص اللي عم شوفها، لا في عندي متابعة. والتيم تبعي مقسم كله، بالأول كانت كتير خابصة وكنت أتعب كتير، لا هلأ مقسمين الحمد لله وكل شيء ماشي سموذلي. كان سؤال
0: شي مرة قلت انه ما بقى بدي لانه قلبي وجعني خلص.
1: لا لا تعبت. لا لا بالعكس،
0: يمكن لانك حاطت حدا يطلعك انه تفصل بين حياتك الشخصية
1: حتى لو ما في حدا، انا هيك تربيت وهيدي رسالة نحن ربينا عليها وتعلمناها ولا ممكن اطلع منها. بس لقصة التأثر فيهم، أنا ببارت 1 أيام ببكي، بقصة طنط سميرة آخر واحدة أنا كتير بكيت معها بالتصوير لأنه ذكرتني بستي الله يرحمها، وكيف كانت عم تبكي على ابنها وهيك، أول مرة بتأثر هالقد ببارت 1. يجولي ما بتأثر، كون عم بحكي أنا والشخص حاطت براسي أنه أوكي هاي مشكلتك وهالقد أوكي بدي أعمل 1 2 3، من أنا عم بصور بكون عم بلش فكر بدي أحكي فلان وفلان وفلان وبدنا نظبط هيك وبدي جمع هالقد
0: بيكون
1: مصاري.
0: عندك يهم دجا براسك أنت وعم
1: بزنس بيكون ماشي راس بزنس، وين بلش تأثر بالبارتو هونيك لما أنا أسلم هيدي المسؤولية اللي أعطوني إياها متابعيني والمصاري والقصص الحلوة اللي عملناها هون بتأثر وبقول الحمد لله أنه أوف أنا عن جد قدرت أعمل هيك، هل قد العالم وثقت فيه أنا عن جد قادر أعمل هيك.
0: الحمد لله عن جد في شخص تعرفت عليه من خلال مساعدتك لإله وحسيت أنه في شيء تغير فيك من وراء هالشخص بحياتك أنت؟ من كل الأشخاص اللي كنت حدهم وقفت حدهم بهالفترة كلياتها.
1: لما كنت صغير كنت قلي أمي أهم شيء الصحة. بتعرفي أنا بسمعها هالجملة كل يوم من أمي، شيء خلص صرت أسمعها عادي مثل المرحلة.
0: كنا نفكرها بونجور، صرنا هلأ نعرف قيمتها.
1: هلأ صرت أعرف قيمتها، قول أنه أنا اليوم وعيت ما عم بيجاني شيء، كتر خيرك يا الله
0: 100%.
1: لأنه قد ما صرت عم شوف والعالم عن جد إذا واحد ما عنده صحته ما عنده شيء،
0: ما عنده شيء بدني
1: أبدا. هلأ صرت أعرف قيمتها. هاي كنارك عم بحكي قدام أمي صرت تشمت فيي تلي شفت
0: أنه ما بقلك نحن قدرة. بالبداية كنت تجمع مبالغ صغيرة ومع الوقت صار المبلغ والمبالغ تكبر لحد ما وصل أكبر مبلغ جمعته وهو 320,000 دولار.
1: صحيح.
0: وكانت الحالة لأدهم، الزوج والأب لثلاث بنات ويلي كان حامل قلبه بشنطة.
1: صح.
0: حاملها معه وين ما بيروح وين ما بيجي بيحمل قلبه بإيده، مثل ما هيدا بيقولوا حامل قلبه بإيده
1: حرفيا.
0: فعلا حرفيا حامل قلبه بإيده. خبرني أول شيء قدي أثرت فيك قصة أدهم، وخصوصا إذا إنك كنت شايف قدامك بي أب لثلاث بنات وكل حياته كانت معلقة بهالمساعدة.
1: لم أندهم عرفت بقصته بالغلط لأنه رديت على تليفون المساعدات بالغلط. هذا ما بدق عادة، ف بدق لي صبية بتقول لي ليك في زلمة بدك تساعده. قلت لي فكرت أول شيء خطي إنه البيرسونال، قلت له شو قصته؟ طيب إنه ما إلي عين سكر الخط. قالت لي 1-2-3. قلت له بس عندك بكرة الصبح بعتي لي هويته. نزلت لتحت تعرفت على شخص أنا لكون بمحله قد بعتبر حالي قوي. كنت قعدت بالبيت طفيت كل الأضوية ونطرت بس لموت
0: يا الله،
1: لأنه الحالة هالقد صعبة بهيدا الوضع يلي نحن فيه وباللاك أوف سبورت يلي موجود بالبلد. أنا محله كنت طفيت البواب وعزلت حالي عن الدنيا واستسلمت.
0: قديش هالأب عن جد يعني قديش قوي وقلبه اللي حامله بإيده قوي لأنه عنده ثلاث بنات.
1: بعده لليوم بينزل على الشغل أدهم بعد ما راح على الهند. بعده لليوم بينزل على الشغل.
0: 320,000 دولار منهم كلمة بتتم على فكرة. ها
1: بعد
0: القصة بعده بينزل على الشغل.
1: بعده لهلا بينزل على الشغل، بعده ببيع تليفونات بالمحل تبعه، قصص مستعملة.
0: قديش قلو توني قلبه بشنطة؟
1: بعتقد 8 سنين أو 6 سنين.
0: يا ربي
1: صراحة نسيت
0: هالقد الوقت.
1: بس أخذت معنا كتير عذبتنا بعد ما جمعنا المصاري لأدهم. نزلنا بدنا نصرح بهيدا المبلغ وكيف جمعتوا هيدا المبلغ وطلبوا كشف حسابات وإلى آخره. قدمنا لهم كل شيء، قدمنا كل شيء بالمباحث الجنائية والأمن العام، سهلنا له كل ال
0: يعرفوا إنه هيدا الشيء مزبوط.
1: طبعاً مع وثائق المستشفى هون والمستشفى بالهند. بعدين تأخر 3 جماع ليسافر. بعدهم هلا متابعيني بيسألوني عن أدهم. تأخر 3 جماع ليسافر لأنه ما في ولا طيران عم يقبل إنه قلب اصطناعي يطلع الطيارة لأنه بطاريات.
0: بخافوا إنه لا سمح الله يصير شيء.
1: طيارة البطاريات مثل الباور بانك وهو.
0: طيب وشو الحل؟
1: اجتني البشرة الحلوة إنه طيارته بثلاث الشهر على إمارات إيرلاين.
0: يا رب ليك أبشعر بدني.
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله عن جد يعني هيدا كا كتير صعبة يمكن الله عن جد بعت له إياك، لأنه لو قد ما اشتغل أدهم يمكن ما كان رح يقدر يأمن هيدا المبلغ وما كان رح يتسهل له قصة من ستارتنج من الطيارة يعني.
1: صح.
0: تيقدر يوصل على الهند.
1: صح بس الحمد لله كل شيء تأمن هلأ وبثلاث الشهر رح يطلع. وهلأ ما علينا بقى إلا نصلي له أن يكون قوي ويقدر جسمه ياخد القلب الجديد
0: يتحمل. بالهند رح تكون؟
1: بالهند رح تصير
0: عملية. طيب رح في عندي سوربريز لألك. أوكي بدي إياك تقول ألو.
1: ألو
2: ألو
0: ألو مرحبا.
2: يا هلا يا هلا.
0: شو أخبارك؟
2: الحمد لله مشكلة الله.
0: كيف غير لك توني حياتك؟
2: أول شيء ملكنا معكم على الهواء بنحب نشكره، مش بس أنا وكثير ناس مثلي، يعني توني كان بالنسبة لهم دعمي وأمل
3: حبيبي
2: وحافظ كبير، مش بس للمساعدة المادية أو
0: للمعنوية كمان. يا أدهم أكيد
2: توني حدا كثير قوي بأنه يقنعك أنه بعد في أمل بالحياة.
0: وأنا كثير عم تقنعني أنت خاصة يا أدهم أنه في أمل بالحياة، وأنه الحياة بدها تكفي، وأنه بإذن الله رح ترجع للثلاث بنات اللي مثل الأقمار، وكل شيء رح يكون كتير حلو بإذن الله.
2: عندي ثلاث بنات وصبي،
0: الله يخلي لك ياهن يا رب هالعيلة.
2: وطوني زاد واحد فوقهم هلأ،
3: حبيبي
0: صرت واحد يا طوني من أفراد العيلة. أدهم
2: أكيد.
0: بدي أقول لك، وقت بلش طوني بجمع المبلغ لحالتك، هل كنت متوقع أنه رح يقدر يوصل لهيدا الرقم الكبير، أو كان عندك شوية شك لأنه مبلغ كتير كبير؟
2: لا بصراحة أنا كنت عندي يقين من جواتي، يعني أنا في كتير حدا قبل إنه قال لي إنه نحنا فينا ناخد الكا تبعك على
3: ما كان
2: إنه نشتغل عليها.
0: إيه؟
2: ما أمنت، وأنا كنت قبل ما تلاقي بطوني، وأنا حتى مدامتي بتشتغل بالعمل الاجتماعي وكذا.
0: نعم.
2: فكان كذا حدا عرض علي، أنا كنت مصر إنه بدي طوني بعينه، بس ما كان عندي كونتاكت معه، ما كنت قادر أوصل له.
0: يمكن كل شيء بوقته حلو.
3: صح.
0: لأنه ربنا دايما هو بيبقى عاطي هيدا الوقت وهيدا الساعة وهيدا الدقيقة لتصير القصص بالحياة. اليوم شو بتحب أدهم تقوله من قلب قلبك لطوني؟
2: من قلب قلبي بقوله لطوني، خليك أمل الناس اللي ما عنده أمل، وخليك الشخص اللي ما بيشبه ولا حدا، يشبه نفسه بس.
3: ان شاء الله عطول يا صديق، ان شاء الله عطول.
0: أدهم ايه تفضل كفي.
2: ايه وانت فيك خير، يعني الله جعلك بين الناس لتكون خير للناس، وفيك خير وبدي يعم من وراك ان شاء الله.
0: الله يكتر من امثاله لطوني. أدهم عرفت انك مسافر بثلاثة ايلول الحمد لله.
2: صحيح.
0: واخيرا كرمال تعمل عملية زراعة القلب.
2: تعذبنا شوي بموضوع
0: اللي خبرني كرمال الطيران
2: المستشفيات والتيكتين.
0: صح. من هلأ لوقت ما تسافر وترجع لنا بإذن الله بالسلامة، رح تضل أنت وزوجتك وأولادك بصلواتنا، وإن شاء الله يا رب بتعمل العملية على خير وبترجع لعائلتك بخير وسلامة.
2: ومدامتي بتقلكم كثير مرسي، عم تسمعكم معي نفس الوقت،
0: بوصلنا إياها وسلم لنا عليها، وبإذن الله بس ترجع لنا بالسلامة بدنا نشوفك عنا بالاستوديو مع توني
2: إن شاء الله يا رب.
0: بإذن الله. تحياتي لألكم، وتروح وترجع لنا بالسلامة بقلب جديد وحياة جديدة وأحسن من قبل.
2: مرسي كتير يا عمري. مرسي
0: شكرا
2: كتير ومرسي. ويعني نيالكم مستقبلين طوني بكرة.
3: حبيبي.
0: مرسي يا آدم. مرسي لك. مرسي لزوجتك ولعائلتك.
2: مرسي يا
0: عيلتك. Thank you. انصدمت انقذت ما توقعت.
3: منين جبتوا رقمه؟
0: ما خصك، في عنا عصافير نقدر نعرف منهم. بس عم بسمع أدهم، عم بسمع زوجته، عم بسمع صوتك أنت عم تحكي معه، عم شوف عيونك قدي الفرحة مش ساعتك، يعني بعرف الفرحة مش ساعتهم إلون، بس عم شوف الفرحة إلك توني مش ساعتك.
3: والله عطي حدا مال الدنيا ما بينبسط قد ما أنا بنبسط لما شوف ردة فعل العالم بالشيء اللي أنا مش أنا عملته، أنا ومتابعين عملناه.
0: أكيد رح نحكي أكتر هلأ كمان عن المتابعين.
3: هيدا لحاله عن جد فرحة لا توصف.
0: أنا دايما بقول لهم توني، لما بتعطي في عندك شعور بالفرح أكتر من ما بتاخد.
3: هيدا هو ما بتني، يعني تحسيك شي
0: بطرفلايز هون فرشات 100%. لما بتلاقي أنك عم تسعد غيرك. هيدي مش عند كتير مش عند كتير عالم. رولا لو سمحت اسألي توني، في يكون من التيم تبعه فور فري بحب ساعد
3: حبيبي.
0: أكيد بنحط الرقم وبنرجع بنخلي توني يتواصل معك. توني في كتير عالم عن جد بحبوا انه هيك يساعدوا هول الحالات. لكل اللي عم بجرب يتصل في هون ما بقدر اتلقى اتصالاتكم، فيكم تتصلوا على 01-322-1000. رح نسمع جوزيف كمان.
4: مساء الخير. مساء الخير ست رولا.
0: مساء
4: الخير لكل المستمعين، ان شاء الله كلكم بألف خير. معكم ابو الغور.
0: مساء النور لإلك. لنشوف 01-322-1000. كمان رح نسمع ريتا حداد.
5: سواركم عبر الدليل عليكم، والله يقويك وربنا يسهل لك الأمورك، ودايما ضحكة تطلع وجهك، وكل شيء عم تعمله ربنا يرد لك يا أضعاف أضعاف نعم ومحبة وسلام من عنده. بحبكم لتخلص الدنيا رولتي رولتي، رح نستفقدكم لتتكيجي نهار التنين.
0: حبيبتي يا رتروت كمان عطوني بيقلك ما لأنه ويكند بكرة ما عندها شغل.
3: فكرت
0: كمان رح نسمع إلي.
6: هاي رولا كيفيك؟ صباح. أول شيء بدي لك بونسوار وبونسوار لطوني، عن جد طوني ما في منه، أنا بحضله كل فيديوهاته اللي عم بيعمله ما حدا عم بيعمله. طوني أنت بتكبر القلب، من أنقله ينعاد عليك لأنه مرق عيد ميلاده.
0: هابي بيرثدي. أيمتى كان عيدك؟
3: ميسي 12 آب.
0: أنا هلا 5 أيلول. شو منعمل؟
3: انت عزراء.
0: ايه وانت اسد. توني رح اسمع بعد فويس قبل ما نتوقف مع بريك، نرجع نكفي عن هالاشياء الحلوة اللي بتعملهم.
7: والله يا رولتي يعني عن جد انا بشكريك لانك استضفتي لنا توني بعينه.
3: حبيبي
7: انا بشوف الحالات اللي بساعدها، بشوف الفرحة بعيونه، بشوف الدموع، بشوف البكي، وحتى هو بيبكي معه. يعني انا على طول بتابعه، والله يوفقه والله يرزقه والله يبعث له هيك الناس اللي بتساعده، لانه هيدا هو طوني بالمحل الصحيح اللي بيساعد، وانا اكيد اوقات بحط من جيبته ليساعد. انا بهنيه وبشكرك من كل قلبي لانك استضفتيه، لانه انا من زمان بدي احكي وبعلق له كثير، بعمل له كومنتات وهيك.
3: عن
7: جد بهنيه والله يوفقه ويحميه ويحرسه، وميرسي لك يا رولتي خلينا اياكي.
0: حبيبتي يا نجوتة، يعني عن جد محبتكم وانبسطت كتير قديش انتو كمان عم تتأثروا بالفيديوهات اللي بيعرضها توني على السوشيال ميديا، هالقد بتنبسطوا بقدي هو عم بيتعب، وشايفين قديش عم بيتعب ليقدر يسعد الأشخاص اللي بحاجة بدها سعادة. هيدا الشيء أنا بقوله دايما، الله يكتر من أمثالك توني. عنا اتصال. ألو.
8: بونسوار.
0: بونسوار.
8: كيفك رولا؟
0: أنا منيحة، بس بدي أطلب منك توطي صوت الراديو من حدك بس نقدر نسمعك أنا وتوني.
8: أكيد. أنا هلأ بعتلك مساج إنه بدي كون من التيم مع توني، وبدي أقول له شيء الله يرزقه أضعاف وأضعاف، ورجاءً بتمنى كون بالتيم معه، على القليل أقدر ساعد لو 1% قد ما فيه.
3: حبيبي ثانك يو. كلك زور.
0: انا رح حطيت الرقم عندي ايته، ورح يخلي يعني يتواصلوا معك التيم تبع توني.
8: ثانك يو كثير.
3: كلك زور. ثانك يو حبيبي، خلي لك عائلتك.
0: ثانك يو. ميرسي لك فراس. ميرسي. رح اسمع بعد فويس قبل ما نتوقف مع بريك، ما تقتلوني جايز، بس انه مش قادره بدي اسمع كل الفويسات.
9: رولاتي يا عمرو لابو عمر، يسعد مساكي
0: حبيب قلبي.
9: اوقات تيك توك كلنا بنقرف من التيك توك، بس بوجود اشخاص مثل
3: انا كمان
9: طوني الله يحميه ويحمي عائلته، شو هالانسان اللي حببنا بهالتيك توك، اللي حببنا بفيديوهات التيك توك، لانه هيدا كونتنت شبابا، وهيدا الانسان يلي عم يجمع من لحم الحي، هذا الانسان يلي عم بفرح قلوب العالم. تأثرت شوي لانه فيديوهاته كتير بتفرج قلوب العالم.
3: شفت اللي
9: والله يحميك وعن جد شبابا لك، والله يخلي هالاهل اللي ربوا هيك شخص هالقد بفكر بالعالم.
3: حبيبي كلك زو.
0: يا الله يا أحمد شو هالكلام الحلو اللي نابع من قلبك عن جد إنه
3: شفته
0: بس أحلى دعوة الله يخلي هالبطن اللي جبتك وهالعيلة اللي ربتك
3: يا رب
0: عن جد.
3: الله يحرمني منه
0: وإن شاء الله يا رب هيك دايما يبعث لك يا توني أولاد الحلال اللي يقدروا يوقفوا يحطوا إيدهم بإيدك لتقدر تساعد
3: إن شاء الله
0: هالناس اللي بدنا
3: نطلع بريك لأنه رح يضربوها للرب.
0: نطلع بريك لأنه بلشوا ينطفوا شعورهم. بريك ومنرجع.
10: برنامج والعالم مع رنا شميه. بريك ومنرجع.

مشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعير 2026. مع المايسترو إيلي العليا.

0: كمان النص بشقوا الويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتيك.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو الويس. ما بتشبه غيره. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
2: قلبي برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شاميه ببرنامج والعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم يا أغلى عالم بالعالم. أكيد بدي أرجع أذكركم أنه موجود معي ضيف اليوم السكرة حبيب القلب توني بعينه. يعني توني عن جد ما عم بيخلصوا الواتسابات, وأنا يعني ما بقدر ما رد على عائلة ولعانة اللي عم بيبعتونا, فمشان هيك يعني رح اقرأ شوي جل. وأسألك شوي.
1: أوكي.
0: هاي كيف فينا نتواصل مع توني؟ صار لنا كتير عم نجرب ما عم نقدر, بتمنى من قبلكم اقدر اتواصل معه لأنه كتير الوضع مزري. رح نقيد الأرقام وبنرجع توني بيرجع بيتواصل معكم.
1: أوكي, أو بعتولي على الانستغرام,
0: أو فيكن تبعتولو على الانستغرام تبعولو,
1: تاخد وقت شوي بس دايركت مسج
0: وبيجربوا يردوا. كمان رح اسمع من أبو آدم. أبو آدم
2: كيفكن؟ معكن داني شهيب من علي. أنا أول مرة بحضر الغامي, ولكن بدي وصل له تحية لطوني اللي هو السند واللي هو الخي الرفيق
1: حبيبي
2: اللي كان بكل تليفون منه وقت كنت بتركيا. طبعا ما رحت على تركيا على كرسي, رجعت على عكازات بفضله وبفضل احلى متابعين عنده. بنقول لك يا توني كلنا معك وكلنا حدك, وانت عن جد مش بس بتزرع الضحكه بقلوب الناس, بتزرع المحبه والانسانيه, ولبناني بيفتخر فيك.
0: يا الله
1: داني كمان. اول شيء حبيبي داني I love you, خلي لي اياك ويخلي لك ادم يا رب يربى بعزكم. صورت انا وياه قبل ما تولد مرته, راح على تركيا رجع ودغري ولدت مرته. كان ما بيقدر يمشي, عامل حادث وصغير قالب عن شجره, فراح تعالج بتركيا, راح على الويل تشير
0: ورجع
1: على الكيزه وصار فيه يمشي, وهلا عم بكمل هون علاج.
0: الحمد لله على سلامته. لداني معنا اتصال كمان. الو داني.
3: يعطيك
0: العافية داني.
3: معك. ايش الاخبار؟
0: اهلا اهلا اهلا. اول شيء بدنا نقول لك الحمد لله على الف سلامتك, وتوني معك على السماء.
3: يعني برنامج انغامي عن جد اليوم
0: برنامج ولعاني باغاني اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك
3: توني. لخبري خبرية عن توني, انه توني بس يكون عم بيصور الشيء بيبكي اكثر ما حواليه عم يبكوا. هذا كثير انساني.
0: نعم,
3: ومثل ما كنت عم تسمع هلا رسالتي, انه انا عن جد يعني من بعد محاولاتي كثير 4 سنين اذا على الطريق بالشتاء بالبرد, بس لانه بدي حدا يساعدني. نعم. رجع الله بعث لي رساله من السنه اللي هو طاني. يعني نحن بالنسبه لنا طاني صار يمكن خط احمر لمرحله انه التاتو يعني صورته عم تندق تاتو.
0: يا الله يا الله.
3: لانه صدقيني يعني انا اكثر حدا تعبت وما لقيت الا هلا الانسان.
0: نعم.
3: ولهلا بعده خي ورفيق وصديق وشو بعوز كلنا حده.
1: نيتك طيبه لانه يا داني نيتك طيبه صدقني.
3: تسلم لي
1: والله. يخلي
0: يعني
1: لك
0: بدنا نقول لك الله يخلي لك ادم والله يخليك بصحتك يا رب, وان شاء الله هيك. كمان عم بيقول لي توني انه هلا بلبنان مكفى العلاج ان شاء الله.
3: عم يكفى العلاج بعدنا عم نحارب. لا اموري بمحارب ان شاء الله, والمحارب ما بيضعف اكيد.
0: برافو.
3: مثل ما كيل بعد في ناس مثلكم مثل توني, و
0: الله يخليك بهالهمة والله يخليك بصحتك ويخلي لك ابنك كمان وعائلتك. وإن شاء الله هيك منرجع كمان عم نسمع منك خبر حلو إنه كل شيء صار تمام ورجعت تمشي مثل قبل.
3: مرسي.
0: الله يوفقك. ثانكيو. مرسي. كمان بعد فويس ومنرجع منكفي المقابلة.
4: رولا يعطيك ألف عافية وتحياتي كبيرة لطوني عن جد, لأنه قد ما يحكي الواحد بيضل مقصر معه, بس بنوصفه بكلمة واحدة قلب كبير بس.
0: يا الله يا برهوم. إبراهيم كمان سمعته شو قال لك, رح نكفي.
1: ثانك يو إبراهيم.
0: في كتير فويسات بس بدي كفي أنا وياك. أنت مش بس عم بتساعد الناس توني, أنت عم بتحقق أحلامهم كمان. خبرني عن ماري جوزي وكيف قدرت توصل صوتها لملكة الأحساس إليسا.
1: ماري جوزي مثل ما قلت لك في شغلة نتفق عليها, أنا ما بياخد قصص من السوشيال ميديا وقصص ترندات طالعة عالم كتير عم بينه ما بصور معهم. فكانت الفات يلي بحكم كلابي وبسيناتي بيعرفها شخصيا.
0: أوكي.
1: قال لي بس تخلص من القصة اللي عم تعملها حابب خبرك عن عائلة. خبرني عنه وكتير حبيت قصتها, وبس شفت فيديوهاتها على فيسبوك عم بتغني وترتل وهيك,
0: واسم الله علي على هالصوت الحلو بجنن صوتها
1: كتير. وشوفي قدام سقفة وقدام هي عن جد إنسانة بتستحلي تقعدي معها. فطلعت لعندهم وصورنا، كان شوي صعب التصوير بس صورنا وخلصنا. اول ما نزل الفيديو الفولورز تبعي دغري كلهم تاج اليسا اليسا اليسا اليسا. تاني نهار دغري كانت تواصلت معي من مكتب اليسا صديقتي جوسي، صرنا كثير اصحاب وقالت لي ما رح نخلي الموضوع يقطع مرور الكرام. اليسا كثير حبتها لماري جوزي وبدها تدعمها، وما بدها اياها اهم شيء توقف جامعتها.
0: جامعتها هذا اهم شيء 100%.
1: فما كان عندهم سياره كرمال
0: تقدر تنزل على الجامعه
1: 100%، هن لانه عايشين صوب جرود كسروان والجامعه بالحدث.
0: نعم.
1: فاما ما كان عندها مشكل كل يوم تنزل تنطرها بالجامعه، يعني توصلها تنطرها بالجامعه وتاخذها، بس كانوا قادرين يدفعوا تاكسي. فقررنا انه منجيب سياره للام وبتصير تاخذها 3 ايام بالجمعه على الجامعه.
0: الله يخليك بهالهمة عن جد، وان شاء الله هيك يا رب بتتخرج ماري جوزي وبتوصل على المراتب مثل ما هي بدها.
1: كنت طلبت لما كنت عم بحكي انا وجوسي، قلت لها خلينا نطلع يعني تجي اليسا على التصوير تتشوف انه عن جد ملكة الاحساس. طلعت كمان مثلي بالتصوير كتير بتتأثر، قالت لي توني الفيديو ما قدرت كامله، فاذا بدها تروح على التصوير حتتأثر كتير.
0: 100%.
1: خلينا على التليفون احسن لي واحسن لك.
0: صحيح صحيح. لا وعن جد يعني إن في اشخاص public figures ناس stars هيك بيفكروا ناس انه هيدي شوفت حال او هيدا، لا ما بيقدروا يعرفوا الاحساس من جوا، انه في ناس ما بتقدر على هيدا الشيء، ما فيها تشوف هيدا الشيء.
1: صحيح.
0: توني بدك تخبرني انا والمستمعين، وفي كتير ناس بيسألوا هيدا السؤال وسألوني اياه، مشان هيك عم بسألك اياه.
1: تفضل.
0: كيف بنيت هيدي الثقة بينك وبين الناس تصاروا يتبرعوا للحالات اللي انت بتنزلها، وخاصة انه في مبالغ كبيرة؟ بس هلا انت فرجيتني شيء هلا رح نحكي عنه. كيف بنيت هيدي الثقة؟ كيف يصدقوا توني؟ ليه توني مش غير توني؟
1: ما بعرف ما بعرف، سبحان الله ما بعرف. لأنه أنا بعتقد لأنه فرجع طول بارت 1 وبارت 2 عطول في انه انتو بعتوا هالقد مصاري وهالقد عملنا، يمكن لانه عطول كتر خير الله هلا هي بتفيدني وبتضرني، عم بيكون في مصاري زيادة، عم فرج المتابعين انه هيدا الشخص بده علاج 50,000 جمعنا 100، مثل دانيال وامه بزحلة.
0: نعم.
1: فتحت لهم بالباقي مطعم.
0: نعم.
1: عرفتي كيف؟ انه مش انه خلص جمعنا العلاج وخلصت.
0: وخلصت.
1: في في في عطاء، في هالقد اجى مصاري، هالقد بيطلع لكم تاخذون. بارتو على طول عم بيكون عم بياخذ اصداء جدا رائعة.
0: لانه عم بيشوفوا بعيونهم الناس وين عم بتروح حتى بعد. 100%.
1: بس وين عم بضرني بارتو؟ انه صاروا يتكلوا انه لا خلص عم يجي توني مصاري زيادة، عم يقدر يعمله. جينا على قصة جانيا، كان بدها 170,000، ما قدرنا نجمع إلا 30,000. عرفتي كيف؟ طلعت ببارتو قلت لهم ما بدي تتكلوا علي، شوفوا أنا بليكن ما قدرت أعمل شيء. فرجعوا دغري من بعد بارتو سكروا مبلغ كتير كبير من المبلغ لجانيا تتعمل علاج الكانسر تبعها، وهلأ بعتقد بعد نقصة شيء بسيط يمكن 30,000 بس.
0: طب توني هلأ كنت أنا عم بقلك إنه الواحد دايما بيقول يا الله طب ما أنا كمان عندي عيلة ومعاشي أنجع عم بيقدني وما معي مصاري وبدي ساعد بس مش قادر ساعد. قلت لكم انه كنت عم بحكي انا وياك انه لو كل شخص لو ساعد بدولار هن مش فهمني. فرجيني توني كشف الحساب وين ما يعني قد ما برمت ورجعت وقفت عم لقيت 3 دولار 4 دولار 15 دولار 10 دولار. يعني بدي فسر
1: 10,000 ليرة رولا لهالدرجة 10,000 ليرة 20,000 ليرة.
0: بدي فسر للناس انه ما تفكروا انه اذا بدكم تتبرعوا لازم تتبرعوا بمبلغ كبير، يعني دولار دولارين اذا انا وغيري وغيري وغيري عم بيقدر توني يجمع مبلغ كتير كبير.
1: صح.
0: يقدر يعالج فيه حالة عم يعرضها عليكم. فانا عم اقول انه ما تفكروا انه المبلغ بده يكون كبير، يعني اللي قادر مبلغ كبير قادر، واللي ما قادر لو بدولار واحد يعني فرجاني. يعني فرجاني قديش في ناس عم بيعملوا فرق بهذا الموضوع. قديش هيك بس اطلعت لقيت 4 دولار و 3 دولار ودولارين
1: و انا بشوفهم كل دونيشن تجي بتجي نوتيفيكيشن على التليفون.
0: كنت تقول يا الله معقول ينجمع هذا الرقم؟
1: اول قصه اول ما بنسيها كانت على كريسمس هذيك السنه بقصه جوانا، كنت عم بعمل قصص انا انه نجمع 5,000 6,000. نزلت الفيديو قبل الكريسماس بنوفمبر قصه جوانا، كانت بنتها متوفيه كانسر بعيد من هون وعن المستمعين كلهم، وولادها عندهم شوية روتار مطال. نزلت الفيديو بتذكر انه ليلتها ما قدرت نام من صوت النوتيفيكيشنز كله. واو. تن تن تن تن وش نوتيفيكيشنز دولار دولار دولار دولار دولار. اطلع بالحساب لقي 1000 2005 10 20 30 وانا شو ما عارف انا عم اعمل كاش اوت اسحب اسحب اطلع على وش اسحب بهالمصاري لانه بتعرف بيوصل ل 10000 دولار وبسكر
0: مزبوط
1: فاطلع واسحب المصاري اسحب مصاري اسحب اسحب اخر شيء طلعت انه اوكي صار معنا 70000 دولار
0: من ورا الدولار دولار هيدا اللي انا عم بقصده عم بقول لكل المستمعين اللي عم بيسمعونا بعرف انه كلياتنا منا قادرين نساعد بمبالغ كبيره ولكن اذا كل واحد فكر انه بيبعت عبر وش بدولار إذا كل واحد فينا فكر دولار من عنده ما رح تأثر فيه عم بيقدر بهالدولار يساعد ويجمع توني مبالغ كبيرة هناخد اتصال كمان ألو
5: ألو
0: ألو
5: بونسوار
0: بونسوار
5: كيفك مدام
1: الله لا يوفقك يا ديفيد
0: مين معي
5: حبيبتي عم تعملي موعد
0: يا حياة قلبي يا أم توني أول شي بدي أقول لي عم يسمعك بدي أقول لك الله يخليك ويطول بعمرك ويخلي هالتربية الحلوة
5: طول عمرك
0: ويخلي لك هالتون اللي عن جد يعني ملك بالسما
5: ميرسي ما أنا طالبته بليلة القدر التوني أنت عارفة شي
0: حبيبتي.
5: هو ملك من السما
0: ملك فعلا عنا. من السما
5: الحمد لله الله عطيني
0: ليك منظر وإذا بتشوفي وجهه لتوني
5: شو وجهه أمر
0: دمع دمع وحمر
1: بيسألوني بيسألوني من وين جبت الفكرة ومن وين أنت هالقد إنسان من هو
0: من
1: من هالإنسان
0: الله يخلي لك إياها يا رب
1: من ولدتي هي أساس كل شيء
5: أنا عم بحضر المقابلة وعم ببكي
0: يا حبيبة قلبي موعك غالية
5: من الناس يلي هني محبين حبيبتي
1: الله يرد عنهم ويخلي لهم أولادهم يخلي لهم إياك يا ماما وما انحرم منك
5: وانت كمان ماما
0: حبيبتي
5: خلي تضل بالهم يا توني وتعطي والله يعطيك يا أمي
1: حبيبة قلبي
5: وفرحني فيك خلي لي إياك
1: مرسي مرسي
0: ويخلي لك إياك كمان لأنه ترك الدنيا وقال لي إنه إجا من وراك إليك لأنه ما بقى قادر على فراقك
5: أكيد
0: حبيبتي الله يخليكم لبعض أبداً أبداً الله يخلي لك هالعيلة
5: يا عمي من هو صغير توني هيك
0: والله واضح واضح
5: إيه والله
0: واضح الله يحمي يا رب ويعطيه أكتر مرسي يا حبيبة قلبي ويطول بعمرك انبسطنا بهالسيربريز الحلوة بس بكيتي لي إيه لطوني هلأ كيف برجع بجلسه حبيبة
5: يلا
0: أنا ببوسك ويطول بعمرك ومرسي على هالصوت الحلو فرحتي له قلبه كمان سمع صوتك
5: طول عمرك
0: حبيبة قلبي يلا مرسي
1: طول عمرك
0: مرسي باي باي يعني لا
1: مش ديفيد عملها
0: بلا اكيد ديفيد مش ديفيد
1: كلهم عم بيقولوا لا
0: هي لحالها حياتي
1: هي لحالها دقيت
0: ديفيد ليك المعده مطلع هي لحالها دقيت وحبت انها تعمل لك سيربريز الله يخلي لك اياها يا رب
1: هي الاساس وبعدنا لهلا اذا في شيء اخذوا هالمحتوى مني هو اهلي شوي لانه قد ما في ضغط بعد مش كل يوم بقدر اروح اتغدى انا وياه هون صحيح رجعت من الغربه ايام قلت لي يا ريت بعدك مغرب شوفك كنت اكثر
0: 100% انه اذا عم عم عم تعمل كل هيدا الشغل ما بتقدر
1: أيام
0: يعني ما بتقدر بيقطع ايام
1: ما بتشوفهم مره بالجمعه ساعه على الغدا برجع بفل
0: يلا معلي ما بيأثر المهم انه عم
1: مهم مبسوطين وفخورين
0: بدي اقول لك هيدا الشيء بدنا نسمع فويس قبل ما ناخذ كمان بريك ثاني
6: بونسوار توني بونسوار لولا تاني مرة توني أمك مرضاي عليك كتير كتير كتير من حين ما خلقت من أول نهار خلقت فيه أمك مرضاي عليك يا توني الله يطول بعمرها ويعطيه الصحة والقوة ويرحم أمي ويرحم جميع الأمهات
0: أمين يا رب
6: والموتى
1: خلي لي كلك
6: الله يخلي لك اياها يا توني وتضلها فوق راسك يا رب وتضلها تصلب عليك وتدعي لك بالخير والبركه
0: حبيبتي
6: الله يخلي لك اياها يا توني
1: اسمعك انا بعد الفوز
6: يخلي لك اهلك يا لولا
0: حبيبي انت مرسي يا الي مرسي يا مزوي
6: الله يعطيك حسب ميتك يا توني انت نعمه من ربنا يا توني على العالم كله المحتاجة، وحنيتك على الكل. إن شاء الله الله يوفقك وتكون قدوة لكل اللي حابين يساعدوا يتحركوا.
1: حبيبي يا إلي، خلي لك أهلك يا رب، والله يرحمها أمك. مرسي كتير على كل كلمة.
0: يرحم جميع أمواتنا. إلي دايما أنا بقول الله يبعث له لطوني ولاد الحلال واللي إيديهم بيضة، ليقدر دايما توني يساعد أكبر عدد ممكن من الناس يفرح لهم قلوبهم. إن شاء الله الله بيبدل مفرح لك قلبك بهيدا الشيء. رح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا ونرجع من تابع والعاني.
7: برنامج والعاني مع رولا شميه، بريك ونرجع.
8: تبرد تبرد تبرد تع تعبولد تعبولد تع
9: نرمو السكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة

جمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

0: لك الو.
1: تواصلوا مع رولا شميلي ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01 322 1000.

0: رجعنا معكم مستمعينا باخر بارت. يعني قد ايه بعد في اشياء كثير حلوه نحكيها انا وتوني، بس هلا خبرني شغله، خبرني انا والمستمعين انه ترشحت لجائزه. توني
1: ترشحت لاكبر جائزه بالوطن العربي عن العمل الانساني يلي هي عرب هوب ميكرز، جائزه بقدمها الشيخ محمد بالامارات. فتواصلوا معي وقالوا لي انه كثير متابعين المحتوى اللي عم تعمله، بهمنا انه تكون تشارك. فاذا اخذت مش بس بكون اول لبناني بيطلع بيشارك بهذا الحفل، بكون اول لبناني بياخذ هيدي الجائزه.
0: يا رب ان شاء الله كلنا رح ندعي لك.
1: يا رب
0: بيكبر قلبنا فيك على الاشياء والانجازات اللي عم تعملها توني. من خلال كل القصص اللي شفتها واللي سمعتها، شو بتتمنى يتغير بلبنان؟
1: بلبنان هلا شوفي، انا يمكن من القلال بلبنان يلي عم بيشوفوا انه عن جد في قصص عم تتغير، انه عن جد وزاره الصحه عم بتزيد شغله، يمكن لانه انخرطت زياده بالموضوع. بلاقي انه الوزاره بعد ما في شيء كافي اكيد، بس عم بيعملوا ستيبس. فبحس بلبنان بس يمكن اذا موضوع المستشفيات بينشغل عليه اكثر، والباقي الأجارات والشغل وهيك كل واحد. أنا ما بقي من أنه الحق الدولة ما في شغل، لا أنا
0: تتحل حال
1: اللي بقى لي ما عم لاقي شغل، بحس أنه لا فيك تلاقي شغل،
0: اللي بده يشتغل بيلاقي شغل
1: 100%. بس بحس أنه يمكن بالقطاع الصحي شوي ياريت بيصير في
0: اهتمام أكتر بركة
1: من الوزارة
0: للضمان، للناس اللي ما قدرت تشتري أدوية تما توصل لمحل ما فيها تتعالج.
1: 100%
0: صحيح. ما هيك؟ طيب إذا بكرة اختفت السوشيال ميديا وبطل فيه كاميرا ولا فيوز، بتكفي تساعد الناس بنفس الطريقة؟
1: امبارح كنت عم بحضر فيديو هيك، سألوا انفلونسر بالميركس دور إذا راحت السوشيال ميديا شو بتعمل؟ ما عارف يجاوب. عاد فكر بيني وبين حالي أنه يا رب ما انسأل هالسؤال.
0: وأنا جيت وسألتك إذا بحال راحت السوشيال ميديا كيف بدك تعمل؟ كيف بدك تقدر ترجع تتواصل مع الناس اللي عم بيساعدوا معك؟
1: شوفي، أنا في عندي العبارة اللي استعملتها أجمل متابعين بالعالم، أخدي أنه معروفة صارت لألي، فيمكن بحس بعمل صناديق وبحطهم وين ما كان.
0: برافو، وبصيروا كل الناس اللي بدها تساعد،
1: وبصير بدل ما اطلع على السوشيال ميديا بطلع ام تي في او اغاني ومنفرجيهم بارتو للعالم شو عملنا.
0: طبعا توني، انا بدي اتشكرك كتير كتير على هالمقابله الاكثر من رائعه، بس بدنا نحتفل بعيد ميلاد بروديوسر البرنامج لورا صليبه. نحن وكل المستمعين

0: حبينا بما أنه الفرحة دايماً عمرانة ببيوت الناس اللي بتحبهم يا توني، حبينا الفرحة تعمر بقلبها لبروديوسر البرنامج لورا صليبة، ونقلها على الهواء مع كل محبينا بإذاعة أغاني أغاني، من جيسيكا وردمار لا إيه عم ترجوف لا كلود أواس، كارول مارون، نويل، جايل، مايكل، محمد جابر، إلي نوار، رولا شامية وتوني بعينه كمان، كل اللي موجودين ما نقلك عقبال المية يا أحلى لورا بالدنيا، وإن شاء الله كل سنينك بتكون حلوة وكل شي بتتمني تحصل عليه. قبل ما نختم أنا وياك توني، بدك تقلي هيك شي، أنت قلت لي بدك تحكينا شي، تخبرنا شي أنا والمستمعين.
1: أنا كل فيديو وكل بارتو عادة بقول إنه ما رح أعمل أقوى منه، وكل البارتو بيطلع أقوى من اللي قبله. فهيدا الأحد حضروا علب كلينكس مش علبة، لأنه رح يكون في فيديو لطانت سميرة رح يكسر الدنيا.
0: لا
1: كتير رح يكون حلو، ما تقولي لي شو، لأنه إذا عم تسمعنا بفضح.
0: لا لا لا ما رح أقول، بس نحن منبكي من فرحنا.
1: صحيح،
0: منبكي من الفرح. بدي أقول لك أنا كتير انبسطت بوجودك معي بالاستوديو بأغاني أغاني ببرنامج معاني.
1: ميرسي كتير على الانفيتيشن، عن جد كتير انبسطت بالانترفيو.
0: حبك والله يعطيك القوة يا رب، والله يوفقك ويحميك، تضلك هيك بهيدا الخط، وتقدر تسعد قد ما تقدر تسعد قلوب عالم إن كان بلبنان أو بالعالم. نحنا ما وقفت هون توني، نحنا رح نرجع نلتقى فيك إن الله
1: بإذن الله إن شاء الله
0: بحلقة تانية كمان عن ناس جديد تخبرنا عنهم. بدي أتشكرك من كل قلبي.
1: مرسي كتير لأليك، thank you أغاني أغاني، ومرسي كتير لكل شخص عن جد كان معنا. بسم الله عليكم إكيب كتير كتير.
0: مستمعينا نحنا منلتقى بكرة، منحكي أكتر عن حلقة توني على الساعة 5. بحبكم قد الدنيا، إن شاء الله تكونوا انبسطوا واستمتعتوا. بونوين، باي باي.

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليانة ضيوف، ببرنامج بودكاست دور، أخبار، مفاجآت وكواليس. كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
1: خير، شو في؟
2: حكي لي، ساكت
1: عمين عم تكذب؟
3: فوق ليه بدعت لسانك؟
1: لأكل هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
6: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
7: قال له سامية وجاي من الشام، من الشام جاي سامية.
6: تفضل.
8: عجقة السربة لك ما بتسوى، ما بتسوى، ما بتسوى.
9: وريد بلق بعجقة وبسمعك.
6: يقبرني مدينة.
9: ولعاني ولعاني.
6: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

مميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعور 2026.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: برني موديلكن وألوانكن
2: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوتة رولاتي، اعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
4: انتي عروسة لبنان والله من القلب. عيد
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

السنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

0: الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

تربحي معنا. شو عرفك؟ سي مون شانسون بريفيري. اوكي فهمت. لا فهمت. انا هيدي الاغنيه المفضله عندها.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك،
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري انت مش عاوز تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.
2: كله بيسأل شو بدك وأنا

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا
3: كمان.
0: هيك بس
4: احنا منحبك امبارح واليوم وبكره.
0: جونا عيلي
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من 7 للـ10 الصبح على اغاني اغاني.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة.
4: بالعاني
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: وبرني موديلكم وألوانكم.
1: تخيل صوتك أنت دوا للناس.
2: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعيش.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما تدلعت له.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
3: جننوني عليك جننوني عيونك دولا شفتهم حنيت.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتع.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشى.

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم. جديد عمرو دياب لولا البنات.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكاند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع